بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الجنرال جورج الصغير.

ومعودي عالرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعودي عالرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: عذر بالخير عم بهديك، يا ابني عذر بالخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: مايا نصري تلتقي بجمهورها بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70 573 5

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى أجواء مفعمة بالحيوية والتفاؤل المطلق، حيث يستقر القمر في منتصف برج القوس الناري ليبث في الأثير طاقة من الحماس، حب الاستكشاف والتطلع بنظرة إيجابية ومشرقة نحو المستقبل. وتتكامل هذه الروح المتفائلة مع الدفء والحيوية الاستثنائية التي تواصل بثها كواكب الأسد، الشمس، المشتري وعطارد، لتمنحنا جميعاً عن الدافع القوي للانطلاق وإبراز حضورنا بثقة. ومع التألق الساحر للزهرة في موطنها الميزان، نحن أمام يوم يجمع بين الانشراح، الجاذبية وحسن التواصل الدبلوماسي. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل، تضعك السماء اليوم في أوج التفاؤل والانشراح. يتواجد القمر في منتصف برج القوس الناري الصديق ليفتح أمامك آفاقاً واسعة للسفر، التخطيط لمشاريع طموحة أو التواصل مع جهات خارجية بنجاح. مع دعم كواكب الأسد الباهر، تملك طاقة إيجابية عالية تجعلك واثقاً ومقداماً. برج الثور، يواجه القمر في القوس طاقته اليوم نحو بيتك الثامن، بيت المعاملات المالية المشتركة والمعاملات الإدارية والبنكية. يوم ممتاز لإعادة ترتيب الميزانية، حسم الملفات المالية المعلقة بذكاء والتخلص من الضغوط، بينما يمدك المريخ في السرطان المائي بأسلوب حواري دافئ وقدرة عالية على التفاهم. برج الجوزاء، يتمركز القمر اليوم في البرج المقابل لك القوس، مما يضع شراكاتك العاطفية والمهنية في واجهة اهتماماتك. يوم مناسب جداً لعقد التفاهمات، ترطيب الأجواء وتوثيق الروابط مع الشريك. وتضمن لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق أجواء عاطفية مفعمة بالحب والانسجام. برج السرطان، يوجه القمر في القوس طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل اليومي، الروتين والصحة. يوم ممتاز لإنجاز مهامك بحماس، تنظيم جدول أعمالك بروح إيجابية والاهتمام بنشاطك البدني، بينما يمنحك المريخ في برجك طاقة ومبادرة شجاعة لتسيير أمورك بثقة. برج الأسد، الأجواء الفلكية تبتسم لكم بحرارة وسحر اليوم. يدعمكم القمر من برج القوس الناري الصديق ليعزز طاقتكم الإبداعية والعاطفية، ويفتح أمامكم أبواب الترفيه والمغامرة. تواصل كواكب الأسد، الشمس، والمشتري وعطارد مدكم بكاريزما ملكية وحيوية لا تضاهى. برج العذراء، يركز القمر في القوس أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، بيت المنزل، العائلة والاستقرار الداخلي. يوم مناسب لإدخال أجواء من البهجة والتجديد على بيئتك المنزلية وتوطيد الروابط الأسرية، بينما تضمن لكم الزهرة في الميزان استقراراً وحسناً في إدارة شؤونكم المالية. برج الميزان، كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، سلاماً داخلياً ورقة تجذب الجميع إليكم. يقع القمر اليوم في بيت الاتصالات والتنقلات القوس، مما يمنحكم أسلوباً حوارياً مبهجاً، سهولة في التواصل ونجاحاً في إتمام خطواتكم اليومية. برج العقرب، يوجه القمر في القوس أنظاركم اليوم نحو بيت المال والميزانية والموارد. يوم ممتاز لتحسين تدفقك المالي، حسم مكاسب أو تنظيم النفقات بروح متفائلة وواعية، مستفيداً من الدعم العاطفي والحدسي الذي يمنحه لك المريخ في السرطان المائي الصديق الشقيق. برج القوس، أنتم نجوم اليوم وسادة المشهد الفلكي. يستقر القمر في منتصف برجكم ليمنحكم حضوراً مشرقاً، حيوية عالية ورغبة قوية في تجديد أهدافكم. يوم ممتاز لإطلاق المبادرات الشخصية والتألق بكل ثقة، مع دعم ناري استثنائي تمنحه لكم كواكب الأسد. برج الجدي، يدعوكم القمر في القوس اليوم إلى إعطاء أنفسكم قسطاً من الراحة والتفكير بهدوء بعيداً عن الضجيج. وقت مناسب للتأمل، إعادة ترتيب الأولويات والتخطيط للخطوات القادمة، بينما تضمن لكم الزهرة في الميزان حضوراً مهنياً راقياً ومحترماً أمام الجميع. برج الدلو، تفتح لكم الأجواء الفلكية اليوم أبواب التواصل الاجتماعي واللقاءات الدافئة بوجود القمر في برج القوس الناري الصديق. يوم مميز للقاء الأصدقاء، مشاركة الأفكار الطموحة وتحقيق أمنية اجتماعية مع دعم لطيف وراق يمنحه لك التناغم مع الزهرة في الميزان. برج الحوت، يتمركز القمر اليوم في قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة، السمعة والطموح القوس. يوم استثنائي لإثبات جدارتك العملية، تقديم أفكار متفائلة أمام المسؤولين وترسيخ موقعك بثقة، بينما يمنحك المريخ في السرطان المائي الصديق طاقة إبداعية وعاطفية تملأ يومكم بالدفء.
0: حظك على الهواء. جبل

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. منجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. وبلبنان وبكل أنحاء العالم تسمعونا لايف ستريمينج www.jabellebnan.com، جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الجمعة 21 آب 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الموافق للثامن من شهر ربيع الأول 1448 هجرية من زمن الهجرة. سنوات وسنوات تتوالى هجرية وميلادية، ونحن بوطننا لبنان بهالحياة المؤقتة اللي عايشينها بدنا نضل حب وطننا، نحن وياكم ننصر وطننا وننصر الشرعية اللبنانية. هيدي أقل واجباتنا من أجل جدودنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الحاضر. ماذا يحدث في وطن لبنان؟ خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم، مستمرين لساعة 10 على مشارف الويك أند. ماذا يحدث في وطن لبنان؟ شو رأيكم يا لبنانية؟ ضريبة على السوريين بلبنان مقترحة من أحد النواب. النائب سجي عطية طرح قانون يفرض على السوريين بشكل سنوي ويطبق من خلال البلديات اللبنانية، $120 على كل سوري بالغ و$60 على السوريين اللي تحت 18 سنة. شو رأيكم؟ انتوا عرفتوا رأيي انه ليش لا؟ ساعتها الأمور تتشرعن بشكل جيد والبلديات بتدعم صناديقها، خاصة البلديات البعيدة واللي ما عندها مصانع ومنتجعات سياحية ومعامل وغيرها ومؤسسات تجارية، عندها سوريين كتار بخراجة وبنطاقة. ف $120 على كل سوري كبير بالعمر، وإذا بدون يخلوا أولادهم بلبنان $60 بالسنة، يعني الله لا يكسر حدا. أنتوا شو رأيكم؟ بالحازمية تبين أنه في جبخانة. شو يعني جبخانة؟ يعني تفتح جبهة بأسلحتها. شكاوى من سكان الحازمية، في شخص هو ومرته مش عم يتعهدوا بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة. شفتوا شو فينا نعمل؟ كيف نتشكى عليهم ومنقبعهم لكل المطارات المخالفة للقانون بكل المناطق اللبنانية. ما حدا يخاف، المهم نرفع الصوت نحن وياكم. ما حدا يقول لي انه السيد جوني بخاف منهم يأذوني. بس بتخاف منهم دعي عليهم وما تتحرك، خلص من بيتك من شباك البيت قول الله لا يوفقكم وانتهينا. بس إذا بدكم تتحركوا منتحرك. فتحرك أهل الحازمية أدى إلى مداهمة أمنية، فتشوا بيتهم لهالشخص هو ومرته، لقيوا أدوات تستخدم بتعاطي المخدرات، تعاطجية يعني، وأسلحة حربية وزخيرة. مصورين هو ومرته في الدايرين وجهه للحيط، أعتدى عسكرية يعني فاتحين جبهة من عندهم، 4 طيارات مسيرة درون، نواضير عسكرية، جهاز لاسلكي مركزي أساسي كبير، كاميرات مراقبة، كلبجات عندهم، وعندهم كمان يافطة تابعة على بلدية الحازمية. شو بيعملوا حواجز يعني؟ فاتحين حسابهم دولة بقلب الحازمية. نعم
في بحقه هذا الشخص التعاطجي مذكر التوقيف بجرم تعاطي مخدرات ومحبوس 6 أشهر بجرم معاقبة القوى الأمنية بالشدة. تم توقيفهم هو ومرته وأخذوهم مع المضبوطات للقضاء المختص. يا وتم تكليف بلدية الحازمية الإشراف على هالموتورات تبعولن. منه هين. أنا بعرف في شخص عنده موتورات بالحازمية، كان عضو ببلدية الحازمية مسيو بربريان. دخلكم تحية لألك. من هو هيدا؟ بدي أعرف اسمه الكامل. يلا. نعم يلا قولوا. الله هوفيك بربريان، صباح الخير. كمان هو عنده موتورات، رح صبح عليه مباشرة هلا على الهواء. باريلوس بارون هوفيك إنش بيسيس جاروتسا، حبيبنا هوفيك، بدي أعرف من هو هالشخص هيدا، هو مرته اللي تم توقيفهم بالحزمية، شو أسميهم؟ بدي زيعهم على الهواء، وأنا هلا على الهواء عم بحكيك مباشرة، لأنه أسلحة حربية، ذخيرة، عتاد عسكري، درونز، 4 درونز، كل هالقصص هيدي يعني عندهم كلبشات ولافتة تابعة على بلدية الحازمية، عم بخالف التعريفة، وهلأ صار ببيت خالته هو ومرته، ببيت خالتهم بانتظار المحاكمة. يسعد صباحك هابي ووربات بارون هوفيك بربريان. تحية للأشخاص اللي بيتأيدوا بالتسعيرة وبيتأيدوا بالشرع والقانون. في إشياء كتير تانية، يعني في إشياء ما بعرف، بحب أوقات هيك أعطيكم مختصر بالبداية، بس ما بدنا ناخد وقت كتير. 215,000 تليفون غير مجمرك، مين مسؤول؟ مين المقصر بوزارة الاتصالات؟ حرقتوا دين سلافنا من كذا سنة، مش 7 سنين، جايين تليفون موبايل هدية من ابني بالسعودية، احترق دين سلافي لحتى دفعنا وطلع غير موديل، مسعرينه على الموديل الأغلى، وهو مش هذا الموديل الغالي يعني، واللي الجمرك تبعه غالي. هلأ صار لكم 2 3 نايمين وزارة الاتصالات، شو هالعيب هيدا؟ 215,000 هلأ بتعرفوا شو، مش عم يلحقوا جماعة اللي بون بوست. يلا ماشي الحال، رح نحكي بإشياء كتيرة. آخ يا دولتنا اللي ورثناها فاسدة ومن سنة ونص لهلأ بدل ما نزبطها عم بيدمروا لنا الوطن، بعض من الطائفة 18 المستوليين على الوطن كله ومتكبرين على الوطن وعم بيدمروا. يلا قولوا الله. خلينا نسمع أغنية لأدال، هلو from the other side.

0: فيديوكليب أديل هلو. بالفيديوكليب حب شاب ملون وعم بيعذبها، وصرنا عم نسمع صوته. أول شيء افتكرت في فويت إنه صرت عم بفتش إذا كان تارك أنا شيء بلاي باك مثلاً عم حضره. لا لا، هو هذا صوته وعم بيحرتق، حاطينه بالفيديو. يا بالفيديو كليب، أوفيشل فيديو كليب. صوتك عالي جبل لبنان، صباح الخير للي انضموا لقلنا. قد ما فيكن خليكن مضاينين معنا، نحن للعشرة اللي بيوصل على شغله وبيقدر يضل عم يسمعنا. جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. Good morning, good evening, good afternoon أستراليا. كل التوقيت يسعد أوقاتكن. 03-444-037 أول رسالة صوتية منسمعها. أها يلا، مبارح موطين صوت زملائي منسمع.
1: صباح الخير قيد جوني، صباح الخير لجميع المستمعين. مبارح صار معي شغلة هيك حبيب خبرها، ما بعرف تفاجأت. كان عندي، أنا عندي شركة، عندي كاميون من الكاميونات عمل حادث وراح للكسر، نزلت لعمل له انقاض. المهم قال بدها تاخذ موعد على المنصة، اخذنا موعد المنصة واوكي نزلنا. روح وتع وتع وروح وطلع لهونيك ونزل من هون وروح ادفع بالوشماني لانه ما في كاس اللي عندهم. اوكي قال لي ليك وقت تدفع بالوشماني بدك تجيب معك ملف. قلت له شو ملف يعني؟ الملف مشان نحط لك الاوراق فيه. قلت له ليش انتو ما عندكم ملفات هون؟ انه كيف بتحفظوا ملفات؟ قال كل واحد بيجيب ملف من عنده. معقول مغارت علي بابا والنافعة انه هيك؟ معقول انه مش حقيقة الملف؟ شو حقه؟ دولار اثنين دولار بس انه عيب يا عمي. شو هالدولة هيدي؟ وين صرنا؟
0: يسعد صباحك مارون. رقم اللي منتهي بالخمسة خمسة خمسة. ليك تقول لك شغلي مارون، صوتك رح وصله لمدير عام مصلحة تسجيل السيارات العميد اللي عم بينظم واللي منقل له يعطيك ألف عافية، نزيه أبرسلي. مارون، إذا كان هذا الشخص اللي قال لك بدك تجيب معك الملف، الموظف يعني، ما عنده الصلاحية يقول لك أعطيني الملف أو جيب ملف معك، رح يتحاسب. وإذا كان هيدا القصة لمساعدة النافعة على التنظيم وقرار مركزي هيدا أو تنفيذي، معلش مثل ما قلت أنت منردها، يعني منردها نحن لبعضنا إنه فلتكن نص دولار ودولار فدى الدولة اللبنانية إذا كان القرار شرعي. فما بدي جاوبك جواب خاطئ،

مرون رح ارفع صوتك العالي الى العميد نزيه ابرسلي مدير عام مصلحة تسجيل السيارات والآليات. حضرة العميد ابرسلي يسعد لي صباحك. في مستمع عم بيقول انه الموظف بالنافعة طلب منه انه يجيب معه كمان الملف، يعني يشتري من المكتبة فايل حتى ينحطوا فيه معاملاته، فهالشي هيدا صادر بطريقة يعني تحت إشرافك بالقانون لمساعدة الإدارة على المكننة والتنظيم، أو إنه هذا الموظف تصرف من عنده؟ بليز بدنا نعرف هالشي هيدا. ويسعد صباحك، الله يعطيه ألف عافية العميد نزيه أبرسلي. مبارح كنت بزيارته وشفت، صار المدة طويلة ما نزلت، يعني بيمرق الوقت بسرعة. نزلت مبارح وشفت المزيد من الإنجازات المكنني، الأشياء اللي عم بتصير بشكل رائع جدا. وهون بدي أقولكم إنه أكيد مارون والمستمعين إنه في تبرعات عم يتقبلوها بالإدارة للتحسين والتطوير لحتى يكونوا سريعين بتنفيذ المكنني والصيانة والتطوير. بصراحة في تبرعات عم بيتم قبولها من أشخاص ما قلن أي مصلحة يعني، وما بيطلبوا أي شيء ومش مطلوب أي شيء من الإدارة، بس مساعدة إداراتنا اللبنانية عند الحاجة والطلب واجب علينا كلبنانية، لبينما تصير الإدارات عم تمول نفسها بنفسها وغيرها من الأمور. فألف ألف عافية العميد نزيه أبرسلي وفريق عملك بخدمة وطنك لبنان. النافعة عم تتطور، بعد مدة منصير نبشركن، وهيدي عبر إذاعة جبل لبنان حصريا، بعد مدة قصيرة ما بيعود حدا منكن مضطر لا يسجل سيارة أو يعمل أي شيء إلا من بيته، يعني مثل أمريكا ومثل أوروبا ومثل الدول المتطورة والمتحضرة، ما بيعود في أي احتكاك أو اضطرار للنزول للنافعة بكل المناطق اللبنانية. بتعملوا كل العمليات أونلاين من بيوتكم ومن مؤسساتكم. برافو. وبيبقى في عندي أسامي ست أشخاص بس يتم الادعاء عليهم، ثلاثة منهم من الإدارة العليا لإنكريبت وثلاثة من البروكرية، بس يتم الادعاء عليهم رح بلغكم أساميهم، مسيحيين ومسلمين وشباب وصبايا، الفساد ضارب الكل. فهالستة هيدولة يعني حتى العميد نزيه أبرسلي صار متشوق لحتى يعرف مين إنه. يلا قولوا الله وإيد بإيد بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ شركة لبنانية بخدمة السياحة وخدمة الاقتصاد اللبناني، حلال رينتكار. حلال رينتكار لتأجير السيارات وبيع السيارات ضمن إطار الشرعية اللبنانية وتحت جناح الشرعية اللبنانية، وكل الأمور بشكل شرعي بيعاً وإيجاراً. يا صبايا بشكل خاص عم شوقكن وبشوق الشباب كمان، سيارات موديل 2026 صديقة للبيئة، هايبرد وألوان رائعة جداً وموديلات رائعة جداً. رح أعطيكم رقم التليفون، يلا سارعوا للحجز، حجز سياراتكن. دايما الكميات عم تتجدد، بس لحتى تضلوا عم تلاقوا الألوان سارعوا للاتصال بحلال رينتكار حلال جروب. أميل حلال وفريق عمله بيحيوكم بيقولولكم بون ويك أند لمستمعي جبل لبنان وبخدمتكم من المنصورية لكل لبنان.
والسيارات المستأجرة بيسلموكن إياها بالمطار أو بأي بلدة لبنانية بدكن إياها، تستلمون لسيارتكن المستأجرة. إذن حلال رينتكار 03-166-711 و71-166-711 بإطار الشرعية اللبنانية، سيارات جديدة موديل 2026، وأهلا وسهلا فيكن. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا. ولا إعلاناتكم بإذاعة جبل لبنان وسبونسورينج وتقوية إرسالنا بيعتمد عليكم يا لبنانية، لحتى نكون عم نشوش على المشوشين وما نخليهم يشوشوا علينا. كيفني معكم؟ 70-220-888 للدعم وسبونسورينج. بريك ومنرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد.

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
3: قلبي شو في؟ حكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
4: علي؟ عحالك جاوز، فكر حالك قوي،
3: طلع بعيوني منيح وقال لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
4: انطوق اللي بدعت لسانك.
3: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: صوتك عالي جبل لبنان، دايماً تعاوننا مع الخيرين بوطننا لبنان ومنهم وزارة الإعلام مثل ما نذكر بالبروموسيون، اليونسكو، وزارة الإعلام وكل من هو خير وبخدمة وطننا لبنان. ولما منحكي عن وزارة الإعلام أكيد نتحدث عن وزير الإعلام الدكتور بول مرقس الموجود حالياً في الفاتيكان. الوزير بول مرقس نشر صورة له بشوارع الفاتيكان على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وكتب: أصغي في هذه الأثناء من حاضرة الكرسي الرسولي في الفاتيكان إلى قداسة البابا لاوون وهو يخص لبنان في صلاته ويبث أطيب تمنياته، مع الأمل في أن تنعكس هذه الدعوة الكريمة سلاماً وأماناً في لبنان. سلام وأمان بالسرياني شلومو شاينو، شلومو سلام شاينو أمان، وهذا ما نحتاجه. صدقت وزير الإعلام الدكتور بول مرقس بصلوات البابا لاوون أمين كرسي بطرس في هذه الحياة الدنيا. إن شاء الله دعواته تنعكي السلام وأمان بلبنان. شلومو شاينو دميديورو لدنون. الوزير بول مرقس يعطيك ألف عافية، السيد رئيس الجمهورية يعطيه ألف عافية بزيارته. تعليقات كتيرة على صفحتك مثل ما عم نرصد. منير جبر زميلنا بيقول لك زيارة مقبولة سيدي الوزير. المحامي نبيل مشنتف كمان بيقول لك زيارة مقبولة. الفنانة مادونا عرنيطة زيارة مقبولة معالي الوزير، ترجع لنا بخير مع بركة البابا. لودي فضل الله So proud of you، فخورة فيك مثل كلنا. سكارلت حداد بتقلك إن شاء الله يا رب ينعكس السلام وأمان على وطننا لبنان. هذه مئات التعليقات على صفحته. God bless you إياد سكرية. نعم، نتمنى لك الخير وما ومثل ما كتبت لك ايضا هدى ابو حيدر كرباج ترجع لنا بالسلامه. زينف غالي بتقول لك قديس مقبول. هشام منصور نورت الله يحميك سيدي الوزير. إيفات أبو جودي مباركة زيارتك مع رئيس الجمهورية للفاتيكان. يا رب استمع لتضرعاتنا. الإمضاء رين إندراوس من المتابعين للوزير بول مرقس. ناتالي عيسى بتقلك اذكرنا بصلواتك سيدي الوزير. إذن كل هالتمنيات والدعوات لوطننا لبنان منحملك إياها كمان. خلينا نصلي كلنا سوا ونشتغل ونعمل سويا سيدي الوزير بول مرقس بخدمة وطننا لبنان. قانون الإعلام الجديد اللي مطلوب تعديلات عليه لحتى يرضوا كل الناس أكيد من زملائنا بكل الأحوال. وزير الإعلام الدكتور بول مرقس ترجع لنا بالسلامة. وبما أنه بالمقابلة اللي أجريتها معه من 3 أسابيع للوزير دكتور بول مرقس عرفت منه أنه من اختياراته الموسيقية بحب صوت كريس دوبرغ وبالموسيقى كمان بحب موسيقى ياني المايسترو اليوناني. فخلينا نسمع أغنية بما أنه موجود بالفاتيكان وهو ترافلر. هلأ ترجع لنا بالسلامة سيد الوزير المحامي الدكتور بول مرقس وزير الإعلام اللبناني. ويرجع لنا بالسلامة السيد الرئيس مع الوفد المرافق وبركات البابا أكيد محملكم إياها ومحبتوا البابا لون لوطننا لبنان. The Traveler كريس دوبرغ بيهديكم إياها الوزير بول مرقس.

0: The Traveler Chris de Burgh. مهداة من السيد الوزير لألكن وزير إعلام الدكتور بول مرقص المحب للفن والموسيقى والإعلام والقانون. ونحن كمان منقول لك come back and safe. The Traveler Chris de Burgh. ونتابع سوا فترتنا نحن وياكم. صوتك عالي جبل لبنان. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة رسالة صوتية.
1: جوني صباح الخير. تعقيبا على الكلام اللي عم بيقوله مارون، أنا صارت معي بمحكمة صيدا كمان بدك تعمل أوراق، بدي أقول لك اشتري الملف وجيب معك ملف. وشكرا
0: حبيبي، يسعد صباحكم. رقم اللي بيتهي ب366. طيب يا شباب، نحن بهالعهد الجديد اللي كله خير ومتفائلين فيه بالخير، عهد الرئيس العماد جوزيف عون، ورتنين بلد مهتري مسروق، دعموا الكاجو وهلأ ما في حق ملفات، بلد مفلس سرقوه من 1990 بشكل ممنهج ومنظم ورسمي لحديت من سنة ونص. هلأ بعد في سرقين مغلغلين بالدولة العميقة وبدنا نفتك فيهم نحن والسيد الرئيس والرئيسين، رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، بدنا نفتك فيهم وعندنا المعلومات، ونحن كصحفيين وإذاعة جبل لبنان برنامج صوتك عالي كل المعلومات عم نقدمها دايما للسيد الرئيس والسادة الرؤساء وكل الوزراء نضاف بهالحكومة والنواب نضاف بهالمجلس، إيد بإيد نحن وياهم بخدمة وطننا لبنان. فخلينا نشتري لهم بهالإدارات، معلش إنه نص دولار أو دولار حق ملف، لأنه دولة ورتناها مفلسة عقبال ما ندكهم بالحبس، واللي موجودين بالقبور بدنا نروح على باب قبره نندق عليه هيك ونقول له يا حضرة السياسي السابق أو العسكر السابق أو الإداري السابق، رح نحاسبك. مش رح أكيد ننتهك حرمة القبر، بس مندق له على باب قبره أو على الضريح إذا كان مسلم على البلاطة الرخام تبعيت قبره، ومنقول له نحن جيناك ورح نفتك بالمصريات اللي فتكت أنت فيهم قبل، بدنا نرجعهم للخزينة اللبنانية من مرتك وولادك وكل أقاربك من الدرجة الأولى، ويمكن كمان نضطر ننزل للدرجة الثانية من الأقارب. يا صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذن النائب نعمت جورج فريم توجه بزيارة إلى الفاتيكان لتمثيل لبنان في ملتقى المشرعين الكاثوليك في العالم ICLN. هل مؤتمر هذا يعقد بحضور قداسة البابا لاوون الرابع عشر؟ موفق بزيارتك للفاتيكان. تزامنت هالزيارة مع كمان وجود رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللي كلنا منحبه ومنأيده، نحن والنائب نعمت جورج فريم وكل الخيرين بوطننا لبنان. فالله ياخد بيدكم جميعا زيارة الرئيس ومعه وزير الإعلام الدكتور بول مرقص والوفد المرافق، وتوجه النائب نعمت جورج فريم لملتقى المشرعين الكاثوليك في العالم بحضور قداسة البابا. إن شاء الله يا رب نتمنى النجاح لأعمال هاللقاء بخدمة القيم الإنسانية والمسيحية والوطنية وتعزيز رسالة السلام والخير العام. بون ويكاند لألكم من النائب نعمت جورج فريم وكل فريق عمله الوطني والاجتماعي والاقتصادي. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية، خليكم معنا المزيد والمزيد. عن ماذا نتحدث؟ برجع بسألكم، انتم مع فرض رسوم بلدية على السوريين الموجودين سنويا لتستفيد من هالمشروع البلديات، $120 على كل سوري كبير بالعمر يعني انه فوق 18، و$60 للي تحت 18 سنه.

0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: تحديات صنعت منا قصة لبنانية. اللاعبة الدولية ونجمة نادي التعاضد كارين ناجي ضيفة برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشوارها مع كرة السلة وأسرار تكشف لأول مرة بعيداً عن الملاعب. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
2: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

0: وننتقل إلى نطاق بعكفرة مسقط رأس لدي الشرب المخلوف. ببعكفرة دايما القديديس موجودة، مش بس بعيد السيدة وبعيد مار شربل وبغيرها من الأعياد الوطنية والإيمانية. على مدار السنة صلوات بكنيسة السيدة إيمان. زيارتكم لبعكفرة زيارة بركة وإيمان. بعكفرة البلدة والقرية الأعلى بالشرق الأوسط المأهولة بالسكان. مئات الأمتار، أكثر من 1700 متر عن سطح البحر. والأهم الإيمان والمناسبات الحلوة. منصلي، منفرح، منمارس تراثنا اللبناني المشبول بالإيمان والخفر والخير والبركة. أهلنا ببعكفرة يسعد أوقاتكم. رئيس بلدية بعكفرة، رئيس اتحاد بلدية قضاء بشر الأستاذ إلي حنا مخلوف، على الصعيد الشخصي بدي أقول له الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة للخسارة المادية اللي نجمت عن حريق، والحمد لله أنه تم احتوائه بميزون أم ومؤسسات الأستاذ إلي حنا مخلوف. من بعد الحمد لله على السلامة بنرجع لأجواء الحلوة ببعكفرة وكلمة الأستاذ إلي حنا مخلوف خلال عيد السيدة، نسمعها سوا. أكيد صلاة، إيمان، بعكفرة، مور شربيلو، نطار الخلخون.
1: يعني بدنا نشكر حقيقة بعد الكلام اللي قلتوه ما بقى فينا نحكي شيء. شكر كتير عن جد لأستاذ شربيل وجوة العمر وكل الشعراء اللي معنا اللي عطونا هالجو التراثي الحلو ببعكفرة يلي كلنا منحبه. ونحنا لح نعتمد تصير هيدي السهرة يعني سنوية بدنا يكون عنا ببعكفرة. بختام النهار يعني بعد ما خلصت السهرة بس بحب جدد شكر لكل اللي تعبوا معنا لإنجاح مهرجان عيد السيدة

0: بالذكر روني بركات صديقنا وحبيب قلبي، عن جد الحقيقة تعب، عمل مجهود كتير كبير على مدار شهور تيحضر لهالكم يوم تننبسط نحن وياكم. أكيد الشكر لأعضاء المجلس البلدي زملائي يلي كانوا حريصين إنه يكون عيد مر شربل وعيد السيدة يكونوا حلوين مثل أهلها ببع كفرة. وتحية لرفيق الدرب أبونا ميلاد يلي عطول الكتف على الكتف، أبونا ميلاد نيات معنا عطول نحنا وكاهن رعيتنا كتف على الكتف لإنجاح بقع كفرة باللي نحنا وصلنا له. أكيد بعد طموحنا نوصل أكتر وأحسن بفضل مار شربل وببركة أمنا العذراء سيدة بقع كفرة. إن شاء الله منلتقى قريبا بمهرجانات أكتر، وميرسي لحضوركم معنا ونرجع منتشكركم من قلبنا. ميرسي.
1: إذن هالكلمة ألقاها رئيس بلدية بع كفرة، رئيس اتحاد بلدية قضاء بشر الأستاذ إلي حنا مخلوف، بهالاحتفالات الحلوة اللي دايما لو اختتمت بتبلش احتفالات جديدة، ومندعيكم تزوروا بع كفرة. ما بدكم دعوة، البيوت بيوتكم وبيت أهله لمار شربل لديش شربل مخلوف مفتوح للزيارة. أديار، كنيسة، خاصة كنيسة السيدة، واللي مندعيكم دايما لتضلوا عم تتبرعوا لها لأعمال الصيانة لحتى نستكملها. رح أعطيكم بعد شوي رقم التليفون اللي فيكم تحولولن ويش تو ويش من لبنان وخارج لبنان. الله يبارككم جميعا ويبارك كل شخص تبرع ورح يتبرع لصيانة كنيسة السيدة ببع كفرة اللي هي موجودة فوق الكنيسة القديمة، تم بنائها صار عمرها حوالي 105 سنين، وتم بنائها فوق الكنيسة القديمة مطرح ما موجود جرن عمادة القديس شربل مخلوف، الطفل شربل مخلوف عمدوه بالكنيسة القديمة. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. يسعد صباحكم العسكريين المتقاعدين والشهداء الأحياء، الله محييكم يا شباب. بكفي حرب بكفي قتل، كلمات ألحان وغناء الفنان جورج حداد، مهداة لكل العسكريين الجرحى والأشخاص اللي دفعوا من عمرهم ثمن الشهادة والشهداء الأحياء بقوانا العسكرية الشرعية.

جيشنا اللبناني البطل وشهداء الأحياء.

0: إذن تحية للقيمين على هالعمل، بكفي حرب بيكفي قتل. كلمات ألحان وإغناء الفنان جورج حداد، تسجيل استوديو أندريا عطا. تحية لكم ولوطنيتكم. شهيد الوطن الحي طوني يمين، والشهداء الأحياء للقوى الأمنية الشرعية بمختلف أسلاكها، صوتكم العالي جبل لبنان ومنبركم. صوتك عالي جبل لبنان. عم نتواصل مع وزارة الزراعة دايماً وكل الوزارات المعنية بقضايا المواطنين. أثناء زيارته لعكار من كم يوم، جولة وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، أكيد أثناء هالزيارة مبارح انفتحت ملفات كتيرة واقع القطاع الزراعي. شملت زيارته للوزير نزار هاني وادي خالد ومختلف مناطق عكار. أكيد قضية استخدام مياه الآسنة، مياه المجرير لري بعض الأراضي الزراعية بعكار، شغلة بتخوفنا كلنا سوا، ومش بس بعكار، بالبقاع من نهر الليطاني الملوث. أكيد عم بيتم إتلاف العديد من الزراعات، آلاف الأمتار المزروعة والمروية بمياه المجرير عم يتم إتلافها من قبل القوى الأمنية الشرعية. لما كنت عم بتواصل معه لوزير الزراعة بالنسبة لهالموضوع، قال لي جوني ما بدنا نبالغ كتير، نحن عم نكمشون، وكل شخص عم يروي مزروعاته بمياه الآسنة مياه المجرير عم يتم إقفال مزرعته اللي بيزرع فيها المزروعات وحقله لمدة 3 سنين أو 4 سنين ليرجع يتنظف، ممنوع يستثمر فيه، وبتبقى الريحة طالعة يعني بشكل عافطة بشكل مزعج جدا. طب كيف إلهم قلب يعني يقضوا على أراضيهم، أرض عم ترويها بمية مجرور ريحتها بتبطل تنطاق، يعني كيف إنه عم تسترزقوا تتنزعوا صحة اللبنانيين؟ نستمع إلى رسالة صوتية من وزير الزراعة الدكتور نزار هاني عن هالموضوع، موضوع المزروعات المروية بمياه المجرير بعكار والبقع.
1: صباح الخير استاذ جوني، لحضرتك ولكل مستمعي إذاعة جبل لبنان. اولا شكرا لمتابعتك الحثيثه لكل الامور الزراعيه ورفع الصوت معنا لايصال النداءات اللي بتعملها الوزاره، وخاصة موضوع المياه الملوثة والري بمياه غير صالحة لشرب المزروعات، وخاصة المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي. اليوم ما بدنا نخاف، بأكد على الكلام اللي حكيته مبارح بعكار، لأنه في عنا تشدد كامل ومتكامل، بيعرف المزارع اللي بيرتكب خطأ وبيروي بمياه المجرير شو بيصير بالأرض. عم يطلع عنا أحكام قضائية، عم تتشمع هيدي الأراضي بالشمع الأحمر لمدة 3 سنوات لنتأكد أنه التربة نطفت بشكل كامل من أي نوع من الملوثات. في قرار من وزارة الزراعة عدم ري المحاصيل الزراعية من مياه الليطاني، لأنه منعرف مياه الليطاني ملوثة وغير نظيفة، ومبارح بعكار أكدنا على كل هيدي بكل المحطات اللي زرتها واللي عملناها بمنطقة وادي خالد، خطورة الري بمياه المجرير والعقاب اللي بينتظر أي شخص بيروي بمياه المجرير. الدليل أنه المحاصيل الزراعية اللبنانية هي محاصيل جيدة وبنوعية عالية أول ما فتح باب الاستيراد إلى المملكة العربية السعودية، وبالتالي الطريق البري إلى الخليج. اليوم عم بيطلع عنا حوالي 1500 طن بالنهار، وإن شاء الله هيدي الوتيرة بترتفع إلى 3000 طن من هون لآخر الشهر، وهذا دليل أنه كل هيدي المحاصيل مراقبة، وكل هذه المحاصيل هي ذات نوعية عالية، وإلا مستحيل كانت تفوت على دول الخليج. ما بدنا نعمل مبالغة بهذا الموضوع، كل ما من يروي أرضه بمياه غير نظيفة يحاسب، ولكن ما بدنا نعمل تعميم. معظم الأراضي الزراعية النسبة الكبيرة منها هي تروى بمياه نظيفة، وعندنا مزارعين مسؤولين وبيعرفوا كيف بدهم يتصرفوا وشو هي المعايير اللي بدهم يتبعوها. نهارك سعيد وألف شكر.
0: شكرا سيدي الوزير. استمعنا لوزير الزراعة الدكتور نزار هاني. الله يطمن لك بالك. أكيد دايما نحن مفتحين عيوننا على كل شيء عم بصير، نحن وياك وكل الأوادم والشرفة بوطننا لبنان من المسؤولين. فتحية لكل مزارع أكيد عنده ضمير وما بده يقضي على الأرض تبعيته، إنه بتبقى ريحتها مثل يعني فطيسة الأرض اللي بتنربى بماء المجارير، بس إنه عم يعني مثل كأنه مش ربنا هيك عطيها الأرض رزقها لإله. الحمد لله أنه في عنا قوى أمنية شرعية، عنا وزارة زراعة، وزارة بيئة. تحية لوزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين وكل القيمين بهالبلد على البيئة، الزراعة وحسن سير الأمور بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن لبنان؟ صباح الخير طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان نمار. غسان نمار هي نمار بالسرياني. شلومو شاينو دكتور غسان نمار، بعت لنا المقولة والقول. سأل أحدهم قائلا: إذا كنت وإذا كنا سنتبرع لإطعام وكسوة الفقراء وعلاج الفقراء وحفر الآبار وتوصيل المياه للفقراء وشراء الأضحية والتبرع للفقراء، فما هو دور الحكومة؟ أجابه أحدهم: دور الحكومة هو أن توفر لك الفقراء. نعم، حكومات مرقت بوطننا لبنان وتعاقبت على وطننا لبنان، فيها نسبة ضئيلة من أصحاب الضمير، ولكن اللي حكمونا من 1990 لمن سنة ونص يفتقرون بنسبة كتير كبيرة للوطنية وللإنسانية وللنزاهة. سرقونا، نهبونا، فلسونا ناس شرفة عم يشتغلوا بلبنان وبرات لبنان، وسقوا بالسيستام المصري في اللبناني وبالتالي بالدولة اللبنانية، فطلعت الدولة عم تسرقهم. نعم، الله لا يوفقكم بجاه الصباح كل مين حكمنا وكان غير نزيه من سنة 1990 لمن سنة ونص، واللي باقيين بعدهم موروثين من العهود السابقة. رح يخلص الدمار بوطننا لبنان وجايين لكم، جاي حسابكم وحساب عسير للي ماتوا واللي بعضهم طيبين. قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا والمزيد والمزيد.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبريت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا وحشني وانت جنبي.
3: بعد غياب مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70 573 572.
4: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الجنرال جورج الصغير.
5: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم على مشارف الويكند لليوم الجمعة. جمعة مباركة وأيام مباركة وسعيدة للجميع ولوطننا لبنان. CML الصندوق التعاضدي العلماني بخدمتكم صحتكم أمننا الصحي، هيدا أمن بحد ذاته. ولكل الشباب والصبايا من عمر 18 سنة بتكونوا أنتوا صرتوا مسؤولين عن نفسكم من 18 سنة ل 30 سنة، ليش ما بتأمنوا على صحتكم وليه ما بتستثمروا وبتعملوا اشتراك مثل ما بتعملوا اشتراك على الواتساب، اشتراك بالنادي الرياضي بمختلف النشاطات، مثل ما بتعملوا شوبينج أونلاين. بروغرام للتأمين الصحي 1830. انتو كل شاب وصبية من 18 سنة ل 30 سنة هيلث كير وذ CML الصندوق التعاضدي العلماني. برنامج كتير بسيط فليكسبل وبيستاهل انه تكونوا مأمنين صحيا بشكل مستقل. سبسكرايب تو يور هيلث، سبسكرايب تو وات ماترز وذ CML. أهلا وسهلا فيكم بكل الأعمار، ولكن في هلا عنا برنامج اسمه 1830 من 18 سنة إلى 30 سنة. تحملوا مسؤولية نفسكم يا شباب ويا صبايا، وهيك بتشجعوا أهلكم كمان ينضموا لكل البرامج الصحية من CML. اتصلوا على 78 80 81 80، رقم حلو كتير وهين، ومن خلاله فيكن تكونوا مطمنين بالكن باشتراك صحي واجتماعي، وهيك بتكملوا حياتكن بكل أمان. CML الصندوق التعاضدي العلماني 78 80 81 80. بون ويكند لألكن من شباب وصبايا CML. سيد جوزيف عقيقي وفريق العمل بيقولوا لكم بون ويكند عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمهندس ربيع خليفي مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. كنا مبارح بعتنا له الخبر عن الخط المتضرر بسن الفيل، خط أساسي انضرب بالجرافات في ورشة عم تشتغل بمنطقة سن الفيل، ورشة بناء الله يعطيهم العافية، بس انه ضربوا بهالأسطر الكبير وانقطعت الماي عن برج ابو حيدر وعن الأشرفية وعن سن الفيل والدكواني وغيرها من المناطق. فعم بيطمننا انه بأسرع ما يمكن قاموا بتصليح العطل وحسابه للمتعهد. شكرا للمتعهد وشكرا لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. الكلمة لألك المهندس ربيع خليفي.
6: استاذ جوني حبيب القلب، خيي جوني، بحب أشرك أنه خط 1200 اتصلح ورجعت شغل ورجعنا مشينا في المي ضمن مهلة الـ 24 ساعة، يعني ما خلينا يقطع 24 ساعة هيدا الخط إلا ما كان تصلح حساب المتعهد اللي تسبب بالعطل ومشيت المي فيه ورجع التوزيع طبيعي. وإن شاء الله الله يقدرنا ونسعى نحن وياكم تنحقق هالحلم اللي بيتمثل بإنجاز محطة معالجة للصرف الصحي على ساحل كسروان.
5: سامودياتك والله يكبر واجبك. من ضمن الأسئلة اللي وجهت له إياها وكنا عم نحكي عن الموضوع امبارح، إنه من سنوات طويلة موعودين نحن على ساحل كسروان إنه ما نتسبح بالمجرير اللي عم تصب مباشرة بدون تكرير بمياه البحر بكل ساحل كسروان. فمن هالمنطلق هيدا يبدو إنه في بشرة هالمرة، ما راح ينسرقوا المصريات مثل ما انسرقوا سابقاً أو اختفوا بسحر ساحر أو بقدرة قادر غير صالح بهالبلد. فالله يبشرك بالخير، كمان رح يصير في عنا محطة تكرير للمياه المبتزلة على ساحل كسروان. شكرا المهندس ربيع خليفي، انت وفريق عملك بون ويكند لألكن بكل محبة من مستمعي جبل لبنان. مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، ومثل ما قلنا كمان قاموا بدفع المتوجبات عليهم كلها عآخر بارة لمصلحة لشركة كهرباء لبنان. مؤسسة كهرباء لبنان قبضت ملايين الدولارات من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. برافو لإداراتنا اللبنانية الشريفة ونظيفة واللي بتقوم بواجباتها تجاه بعضها تجاه المواطنين. صوتك عالي جبل لبنان. بون ويكند لألكن من مدام سيدي مشربل. يسعد صباحك مدام سيدي. معجنات أندر 7 أيام بالأسبوع 6 سور 7، ومن الصبح من ساعات الصباح الأولى بخدمتكم لأول ساعات المساء لتلبية كل الطلبات، ترويقة، غدا، احتفالياتكم. كل المعجنات بالمكونات البلدية من زعتر، جبنة وكشك وأورما، سبانغ ولبنة، شوكوبا معجنات وبيتزا من كل الأحجام والأنواع. مدام سيدة أم شربل وفريق عملها أحمد سيلو، علاء، زين، حمادي وميلاد بتصرفكم. وأكيد رح أعطيكم رقم الدليفري بكسروان، يعني زوق مكايل، زوق مصباح، جونية، صربة والكاسليك وجوارن. معجنات أندر زوق مكايل قرب أهوجي إلكترونيكس. كمان دوقوا وصوها لمدام سيدي ودوقوا طبخات من بين دياتها. ورق عريش قاطع، ورق عريش بلحمة، شيش برك، كبة بالصينية وكبة قراص، لازانيا، سوفلي وكنافة بالصينية. وكمان مع مدام سيدي ومعجنات أندر العجين السمرة للرجيم والسكري. من زوق مكايل قرب أهوجي إلكترونيكس فيكن توصلوا لعندون تستلموا كل أغراضكن اللي وصيتوا عليها، أو بيوصلكن ياهن ديليفري 03-34-24-57 و09-22-14-88. معجنات أندر. صوتك عالي جبل لبنان. برنامج على الـ MBN اسمه 90 دقيقة. 90 دقيقة استضاف رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب البروفيسور فريد البستاني. تحية لزملائنا بالـ MBN برنامج 90 دقيقة. نوقف الموسيقى ونسمع جزء من هالمقابلة هيدي، ونحن دايماً عم نتابع المواقف الوطنية والاجتماعية ومكافحة الفساد مع النائب البروفيسور فريد البستاني.
7: مساء الخير خير. في بلد تتشابك فيه الأزمات المالية والاقتصادية مع الاستحقاقات السياسية والأمنية، يصبح السؤال الأساس كيف يمكن حماية المواطن اللبناني وحقوقه واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة والاقتصاد في ظل واقع بالغ التعقيد. في هذه الحلقة نفتح مجموعة من الملفات التي تمس حياة المواطن اللبناني بشكل مباشر مع النائب الدكتور فريد البستاني الذي يتابع عمله التشريعي من موقعه كنائب في البرلمان ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط كحريص على كل ما يتعلق بالمواطن وحقوقه. نناقش معه الليلة القوانين التي أقرت في مجلس النواب ونسأل عن قانون إعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي وحماية المستهلك وقانون المنافسة وصولا إلى مسألة الرسوم الهادفة إلى تغطية كلفة معالجة النفايات وما إذا كانت هذه الإجراءات تؤسس فعلا لاقتصاد أكثر انتظاما وعدالة أم أنها قد تتحول إلى أعباء إضافية على المواطن اللبناني. الليلة نحاول البحث عن أجوبة على سؤال قد يختصر الكثير، كيف يمكن أن تكون الأولوية دائما للمواطن لحقوقه لأمنه للقمة عيشه وماذا عن مستقبله؟ أهلا وسهلا فيك دكتور فريد.
8: مساء الخير سوسان.
7: يمكن السؤال صعب.
5: إذن تحية لزميلتنا سوسان صفا درويش الـ MBN والضيف النائب البروفيسور فريد البستاني.
7: يظل اليوم ما يعيشه المواطن اللبناني وما يعيشه المواطن الجنوبي خلينا نقول بشكل خاص في ظل هذا التوحش الإسرائيلي والاعتداءات المتواصلة والمستمرة. بدي بلش من مواقف رئيس نبيه بري اليوم اللي قال فيها أنه ما يتعرض له الجنوب لا يحتمل وربما يكون قد تجاوز ما يحصل وحصل في غزة من جرائم مجازر بحق البشر والحجر والتراث وقتل المدنيين، وبيقول أنه أمريكا ورئيس ترامب هن الوحيد اللي باستطاعته اليوم إلزام إسرائيل بإنهاء حربة ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية، حينها أضمنوا انتشارا فوريا للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني. وحضرتك كنت طلعت بيان يوم 15 آب والنهار اللي صار فيه استهداف للمدنيين وللأطفال والنساء، ودعيت فيه إلى وحدة الموقف وضرورة أن يكون اللبنانيين موحدين في مواجهة اليوم العناوين الكبيرة وتحديدا مسألة السيادة ومسألة حياة المواطنين. ما الذي يمكن أن نقوله في يعني ظل ما يجري اليوم في جنوب لبنان؟
8: أنا امبارح نزلت بيان كتير مهم برأيي أنا،
7: صحيح،
8: وفي ناس فهموه وناس ما فهموه. أنا كل شيء كنت عم بقوله بموقفي، وكمان أبديت الموقف مع التاسك فورس،
7: صحيح،
8: اجتمعنا معهم بالمجلس النيابي واجتمعنا معهم بلقاء قبله. نحن أول شيء الثوابت تبعنا أنه لازم يكون سلاح بإيد الدولة بإيد الجيش اللبناني أولا، وثانيا بدنا انسحاب تام من كل الأراضي اللبنانية. أنا بكل تواضع وقت اللي حكينا مع التاسك فورس أنا قلت لهم إنه إسرائيل بتقعد تمضي هالاتفاقيات بس ما بتلتزم بشيء، ومثل ما عم تحكي على غزة الجنوب يعني عن جد مأساة كتير كبيرة لكل لبناني يلي قاعد بالشمال أو بالبقاع. يلي عم بيصير بجنوب هو unacceptable، هيدي جريمة يعني ما بعرف كيف. وكل ما أنا بحس إنه عم تقرب من الانتخابات الإسرائيلية عم بحس إنه الجو عم بيتلبد أكتر. هلأ النقطة اللي أهم شيء اليوم هي التجديد للقوات الدولية،
7: موضوع اليونيفيل، صحيح، وكان عندكم لقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
8: أنا
7: ضمن وفد نيابل برئاسة النائب ملحم خلف.
8: ملحم خلف أنا بوجه له التحية للنائب ملحم لأنه كان لقاء كتير مثمر. يعني الرئيس كان عم بيقول إنه هيدا هو هيدا خيارنا، معنا غير هالخيار.
7: فأنا فيما يتعلق بشو مسألة التمديد،
8: أنا بتمنى أنه زيارته لإيطاليا تكون والكرسي الرسولي تكون موفقة، لأنه رح نوصل لوقت أنا حسين وقلنا لهم للأمريكان أنه أنتم ما بدكم الفينيل. بيقولوا إيه نحن ما بدنا الفينيل،
7: ليش بيشرحوا ليه؟
8: إيه بيقولوا
7: ليه؟
8: بيقولوا لأنه برأيهم أنه الفينيل كانت شاهدة على كل
7: غطت
8: بطريقة أو بأخرى على كل شيء اللي عملوا الحزب بجنوب بالأنفاق وبالهيدا وما قدروا يقوموا بواجباتهم. أنا كنت طرحي أنه نحافظ على الفينيل وهذا طرح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولكن غير لهم طريقة شغلهم نعطيهم باور أكتر. ما كانوا متجاوبين أبدا. الحل هو برأينا اليوم هو مالتي ناشنال يعني قوة دولية من بلكي إيطاليا.
9: يبدو أن إيطاليا قد تكون يمكن الدولة الوحيدة اللي مرضى عنها حتى الساعة من الطرفين. كتير
8: مزبوط. لهيك الرئيس رأى إيطاليا اليوم.
9: إذن يعني إذا بدك اليوم هذه زيارة مرتبطة
8: بهالموضوع. هلأ إذا صار في عندك إيطاليا وفي إسبانيا وسويسرا الملفت خصوصا انه ما في دولة عربية. يعني نحن كتير معولين على كوفريج. نحن
9: هيدا كيف يفسر برأيك؟
8: يمكن بيعتبروا انه بعد ما استوت القصة
9: عناصر اي تسوية بعد ما نضجت
8: ما ما ما اكتملت. فاذا عملوا نحن عنا 4 أشهر مش انه عنا سنة. صحيح. فلازم نعجل بالموضوع. لك في عنا كان حدا نايب من الجنوب عم بيقول قديش الفينيل عنده تأثير على المجتمع.
9: صحيح.
8: اجتماعيا
9: في اقتصاديا يعني خاصة
8: ماديا طبيا. اي بقى هلا بدك تجي تقتلعيهم فرد مرة ان شاء الله خير.
9: علما انه يمكن وجهة النظر الامريكية التي تقول بانه هي كانت شاهد او هي لم يعني اذا بدك تتحرك او تحرك ساكنة فيما يتعلق بعمل المقاومة والبعض يعتبر أن وجوده هو أساسي لأنه شاهد على كل هذه المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق المدنيين واللي هي تتطلب مقاومة آخر شيء في المواجهة. وعليه فأن إسرائيل اليوم ما بدها وجود هذه القوات لأنه هي شاهدة على
8: ما بدهم حدا
9: كل ما يرتكب
8: على ما عم يرتكبوا معك حق.
9: طيب برأيك لوين رايح الأمور؟ يعني نحن بانتظار ماذا؟
8: لا دول بتصور لحل يكون من 4-5 دول هي تشكل قوة. بس شو بدك ترجعنا على ذات القصة؟ شو بدك تعطيها سلطة؟
9: صحيح.
8: هل هي سلطة رادعة؟ هي مراقبة على شو؟
9: هي تستطيع أن تكون سلطة رادعة بواجه من؟
8: يعني بعدين بدك كمان لكي في عنصر أنه تقبلها شعب الجنوب. لأنه هي رح تكون وين؟ على الحدود أو رح تعمل دورية. طب ونحن وين الجيش؟ ما أنا مبارح وقت كنا مع الأمريكان قلت لهم انتوا بدكم تحلوا المشكله تفضل سوسا. نحن بال75 بالازمه الحرب الاهليه جربنا قوات الردع واجوا كانوا مالتي ناشونال مصوره وكذا ما نزل وشعبنا ما تقبلهم. هلا اني بالفينيل بقول لك نحن مش متقبلينه بس ما تقبلتوه هلا كيف بدكم ترجعوا؟
9: بس عندك مجلس الامن الدولي وعندك قرارات صادره يعني وضمن ال 1701
8: يعني انا بحس انه 1701 مات
9: الى هذه الدرجه.
8: انا ما بشوف انه 1701 حتى بكل صراحه
9: من قتل 1701.
8: انا لك بكل صراحه حتى الميكانيزم الطرح هو كان كتير بالتيوري يعني منيح كتير
9: نظريه
8: بس ما عم شوف اليوم
9: ترجمة.
8: كيف ما عم شوف كيف بده يتطبق. بتمنى انا يتطبق.
9: قد ايه برايك اليوم كمان اتفاق الاطار اللي تم التوصل اليه في ظل هذا التفاوض المباشر حط كل هذه القرارات الدوليه يعني جانبا وساهم بمطرح من المطارح بقتله لصالح هذا خليني اقول يعني الاتفاق اللي جرى واللي جرى التوقيع عليه؟
8: كل عمرنا بنتفق على اشياء واسرائيل هي ما بتنفذ. فما بعرف.
9: طيب بس هذا يتطلب شو؟ آلية عمل مختلفة؟ طريقة مواجهة مختلفة؟
8: في فريق بيقول انه لازم يكون في تزامن باتفاقية مع ايران. وانا بشوف انه مثل ما بتعرفي امبارح كان اخر 60 يوم
9: صحيح.
8: من فترة
9: انتهت المهلة
8: وما بعرف اذا رح يرجعوا يعملوا غير تركيبة. بس اذا ما اتفقوا مع ايران نحن لهيك اذا بتذكري من كم شهر وقت راحوا على اسلام اباد
9: حضرتك دعيت لبنان الى ان يكون في صلب هذا.
8: انا ما بدي ايران تحكي باسمنا
9: في باكستان.
8: ايران ما
9: قالت انه بدها تحكي باسم لبنان وما لم تعرض اصلا تفاوض.
8: نحن طرف بالنزاع.
9: يعني عم تقول انه هذه المسارات هي مسارات متلازمة لا يمكن فصلها على الرغم من كل المحاولات اليوم الجارية لفصل هذين المسارين ان عبر اتفاق الاطار من جهة او عبر اليوم يعني ما تقوم به اسرائيل من جهة اخرى.
5: إذن استمعنا لمقطع مهم من هالمقابلة 90 دقيقة مع رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب البروفيسور فريد البستاني عبر قناة الأم بي أن. تحية لزميلتنا الإعلامية مقدمة ومعدة البرنامج سوسن صفا درويش. وعم نتابع دايما أكيد مع الخيرين بوطننا لبنان، ومنهم النائب البروفيسور فريد البستاني كل قضايا الوطن. وأكيد عم نتابع نحن والبروفيسور البستاني قصة المولد بالحازمية، شخص هو ومدامته عنده مولد كهربائي مش عم يتأيدوا بالتسعيرة، فمن بعد الشكاوى اللي طرحوها أهلنا بالحازمية تم توجيه دوريات أمنية وطلع أنه عندهم ببيتهم سكنة كاملة، مواضير ليلية، أسلحة، أجهزة لاسلكية أساسية، طائرات مسيرة، عندهم 4 طيارات درون، عتاد عسكري وزخيرة، وكمان طلعوا بيتعاطوا المخدرات. إذن النائب البروفيسور فريد البستاني، قضايا المودعين، قضايا المخالفين لتسعيرة المولدات، كله عم يندفع ثمنه، وعم نوصل لنتائج بإذن الله مع الخيرين بوطننا لبنان. ما رح قلك بون ويكاند دكتور فريد البستاني، لأنه نحن وياك سات سور سات، دايما نشاطات، زيارات، أعمال رائعة جدا، خيرية، إنسانية واجتماعية ووطنية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: الهر مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع.

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
3: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ وهل أحد بعد بكرة مناسبة حلوة كتير رياضية وبالروح الرياضية بيروت ماراثون ببرومانا. بلدية برومانا وجمعية بيروت ماراثون وتعاون رائع جدا. حوالي 2000 شاب وصبية تسجلوا على beirutmarathon.org ونحن رح نطلع بالمئات لبل بالألاف إذا بدكم لاقونا لحتى نشجعهم. خلي المشجعين يكونوا قد أو أكثر شوي أو قد المشاركين. أهلا وسهلا فيكم ببرومانا بالمتن الشمالي. من قلب لبنان ولقلب لبنان بيروت ماراثون وبلدية برومانا. خلينا نوقف الموسيقى المرافقة لأنه بدنا نسمع سوا على صفحة بيروت ماراثون أسوشيشن جمعية بيروت ماراثون الأستاذ فيصل الخليل رجل الأعمال زوجة للسيدة مي الخليل رئيسة ومؤسسة جمعية بيروت ماراثون وهو أيضا بورد ممبر. خلينا نسمعه سوا عن هالإحداثية الحلوة كتير والحدث الحلو كتير بيروت ماراثون ببرومانا. كلمة لألك أستاذ فيصل الخليل.
4: ليه برأيك سبق برومانا وشو بتقول عن هالسبق هيدا؟
5: أول شيء أكيد هالمادلز اللي ورا مني بيحكوا عن أسطورة البيروت ماراثون ونجاحاتها والشيء اللي عماله تقدمه للبنان. هلا سباق برمانا كتير مبادرة مهمة من البيروت ماراثون تاخد هالكلتشر للإشراك أكبر عدد من المواطنين اللبنانيين بهالرياضة المهمة جداً للصحة لللايف ستايل للإنرجي للواحد يكون. فإن شاء الله أنه أكيد أنا أنه راح يكون جداً ناجح خصوصاً لأنه برومانا من أجمل المدن اللي بلبنان وأنا درست بمدرسة برومانا هاي سكول سنتين. وبتأمل إنه من بعد برمانا يكون في غير مناطق اللي بيروت ماراثون عم بياخد سباقاته لإلها to involve and engage أكبر عدد من اللبنانيين بهالرياضة المميزة بحسناتها وبأبعادها.
3: يسعد صباح هيدي الهيصة الحلوة هيدي أكيد أحلى عائلة عائلة بيروت ماراثون وعائلتك الصغيرة مدام مي الفقيه الخليل. سيس فيصل الخليل وخينا فيصل الخليل بالروح الرياضية رح نكون كلنا موجودين بإذن الله ببرمانا حوالي الساعة 5:30 ستة إلا ربع كونوا ستة لحتى نواكب انطلاق بيروت ماراثون ببرمانا سباقين 2 كيلومتر و 4 كيلومتر. وهذه الروح الرياضية ونشاطات بيروت ماراثون عبر إذاعة جبل لبنان. هذه الروح الرياضية اللي بدنا إياها بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. المكتبة الأهلية في ذوق مكايل كسروان قرب كنيسة سيدة المعونات. المكتبة الأهلية بإدارة روجيه معلوف وأخته غادة معلوف. كتب مدرسية جديد ومستعملة لكل المدارس. حصومات أكيد لمستمعي جبل لبنان وكل اللي بيتوجهوا للمكتبة الأهلية بزوق مكايل. حصومات على لوائح الكتب وتجليد الكتب بسعر شبه مجاني. أهلا وسهلا فيكم. تشكيلة واسعة من القرطاسية على أنواعها، تشكيلة كبيرة من الشنط المدرسية بتناسب كل الميزانيات وبأفضل الأسعار. المكتبة الأهلية ذو مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات، عندهم كوبي سنتر لكل مطبوعاتكم، وعندهم أيضا فرع لويش ماني. تحويلاتكم داخل لبنان وخارج لبنان وتلقي وإرسال الأموال، ويش ماني بالمكتبة الأهلية ذو مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات، إضافة لوسم اللوتو بتجربوا حظكم. روجيه معلوف، غادة معلوف، المكتبة الأهلية ذو مكايل بيقولوا لكم بون ويك أند قرب كنيسة سيدة المعونات. 03-346-946 و 09-22-17-92. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا ننتقل لرسائلكم 03-444-037. المستمع الياس بعت لنا شخص مخالف للقانون عم بيروج لعصافير التين، قال بطعم روعة. نعم كلهم عم يتم ملاحقتهم، بعت ليها على 70-220-888 لحتى نبعتها للوزيرة، وزيرة البيئة تمارا الزين ووزير الزراعة. الصيد ممنوع بوطننا لبنان، وكل الترويج للعصافير المعترة عم بيتم خنقة أو ذبحة هي وميتة، لأنه عم يتصيدوها بالأفخاخ. ما في صيد بوطننا لبنان. بيقولوا لكم ذبح شرعي، لا، عم يذبحوه هو ميت، بيفصلوا له فصل راسه عن جسمه هو ميت بقلب الشبك. هالبلا أخلاق اللي بيتصيدون بالشبك وبالليالي، آلاف العصافير بتصير عم تضرب ببعضها خايفين وبيموتوا من الخوف وبتاكلون فطايس. الله لا يوفقهم كل الأشخاص اللي عم يروجوا، وأنتوا مش لازم تشتروا منهم. لو أعطيكم إياه بعشرة سنت العصفور ما تشتروه، لأنه عم تاكلوا فطيسة غير شرعية. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
6: صباح الخير خي جوني، كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا من لبنان مثل ما قلت لك، وعم بتسمع دايما على برامجكم وكتير حلوة بتعجبني. يلا خلينا نكون إيد واحدة إن شاء الله كله بيتزبط. نتمنى يكون لبنان كتير حلو ومرتب وما في مشاكل وتخلص هالفوضى كلها. الله يقويك.
3: تسلم، بس ما عرفنا مين. بس بكل الأحوال مستمعنا بالسويد بأوروبا وبكل أنحاء العالم، أهلا وسهلا فيكم وبصوتكم العالي. ليفون ناجاريان، باريلوس بارون ليفون، Good morning Johnny, have a good day. وإلك كمان ولكل مستمعي جبل لبنان ومستمعات جبل لبنان. Happy Wurpat. Wurpat يعني بالأرمني جمعة. Wurpat. Shabbat سبت، وجيراجي الأحد. فهابي وربات وهابي شابات وهابي جيراجي، وكل الأيام نتمنيها سعيدة لألكن من إذاعة جبل لبنان وبكل اللغات. صوتك عالي جبل لبنان. أيضا رسالة صوتية.
7: صباحو صباحو، كيفك جاني صديقي؟ نحن صلنا من 17 هيدا الشهر الساعة 9 بالليل بلا كهرباء، لهلا ما اجت ثانية كهرباء، رغم انه نحن ببيت ميري حدنا برمانة عم يعطوها ساعتين بال 24، فعم نسأل قال ما في فيول، هل يا ترى هيدي عذر اقبح من ذنب ولا في شيء؟
3: يسعد صباحك، الرقم اللي بتهي بال 660، ابعت لي فاتورة الكهرباء عندك بالبيت نشوف البرانشمان، لأنه هن ساعتين كل 12 ساعة أو ساعتين ثلاثة كل 24 ساعة. بالفعل بلد مدمر، محترق دين سلافه على يد بعض أبنائه العملاء للخارج للأسف والضالين. فعنا كارثة كتير كبيرة أكيد موروتة من عهود كمان سرقت سرقة مليارات الدولارات بكهرباء لبنان. فمن هالمنطلق بلكي في عندك عطل أنت، لأنه كل البلدات والمدن عم تتنقى ساعتين كل 12 ساعة أقل شوي أو أكثر شوي. 70-220-888 بعت لي الفاتورة، بنبعتها للأستاذ كمال حايك المهندس كمال حايك شخصيا عم بيتابع هالقضايا، وبنعطي رقمك أكيد بنبقى كمان للمهندس المسؤول بمنطقة المتن وجبل لبنان، وبيشوفوا العطل بالبرانشمان عندكم. تكرم عينكم. صوتك عالي جبل لبنان. بيزوق مصبح كسروان الروح الرياضية، الروح الوطنية والروح الاجتماعية. تعلن بلدية ذوق مصبح أنه اليوم الجمعة هو اليوم الأول لافتتاح النشاط الرياضي بمدرسة ذوق مصبح الرسمية، كل تنين وأربعة وجمعة بين الساعة 4 بعد الظهر و8 المساء، وأكيد مواكبة وحضور عناصر شرطة بلدية ذوق مصبح. الله يعطيكم ألف عافية شباب وصبايا، والحرس الليلي رح يكونوا موجودين معكم، وأيضا الشباب والصبايا من خدمة مذبح كنيسة مارلياس. أهلا وسهلا فيكم كبار وصغار، جيبوا أولادكم وتسلوا ويلعبوا، هذه هي الروح الرياضية. إذن متوسطة ذوق مصبح الرسمية، وأهلا وسهلا فيكم بالتعاون مع البلدية اللي أهلت وساعدت بتأهيل الملاعب تنين أربعة جمعة من الأربعة للثمانية المساء. أكيد من هايس وكل شيء، بس إنه ما بده يكون في إزعاج للناس، ما بدنا شتايم، ما بدنا أي شيء بيتعدى الروح الرياضية. وعلى كل عناصر الشرطة موجودين مع توجيهاتهم. بلدية ذوق مصبح برئاسة الأستاذ إلي توفيق صابر بون ويك إند بيقولوا لكم عبر إذاعة جبل لبنان، رئيس وأعضاء البلدية الناشطة بخدمة وطننا لبنان وبخدمة ذوق مصبح. أنا من سكان ذوق مصبح وأفتخر. وأكيد ما تنسوا تعملوا واجباتكم يا سكان ذوق مصبح من خلال دفع الرسوم البلدية عن شقائكم، محلاتكم، مصانعكم والمنتجعات السياحية. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
8: صباح الخير. صباح الخير مستر جوني، حضرتك عم تحكي عن قصة النافعة. يعني أنا مواطن بطلب إنه يرجعوا يفتحوا قصة دفاتر السواقة، لأنه لسه مسكرين ما في فرصات ليعملوا دفاتر السواقة، والعالم عم تمشي، في ناس كتير عم تمشي ما معها دفاتر. يعني بنجرب إنه بلكي حال وضع قصة دفاتر وبيمشي الحال.
3: حبيب القلب يا ابن الجبل، رقم اللي منتهي ب831، أنا مبارح كنت بزيارة للنافعة بالدكواني، وكل المؤسسات اللي بتعلم السواقة، مؤسسات تعليم قيادة السيارات، عم بيقدموا كانوا. لا في شيء غلط بالمعطيات عندك. إذا بتعمل معروف تواصل معي على 70-220-888، وأكيد منجاوبك نهار التنين عن طريق العميد نزيه وبرسلي مدير عام نافعة بالتكليف، اللي يعطي ألف عافية لا يألو جهداً بخدمة المواطنين وخدمة وطننا لبنان، ونحن وياه إيد بإيد. نحن بعدنا عم نشتغل ومبرحش عن الفاسدين الكبار بإنكريبت، وصار عنا ثلاث أسامي فاسدين بإنكريبت زوروا وفتكوا بالقانون اللبناني وشالوا شارات قضائية، حجز شارات حجز قضائية تم شطبة في ثلاثة من الموظفين الكبار بإنكريبت. مع أنه تحياتي الأكيد كل الموظفين بإنكريبت بتجننوا، 80-90% من الموظفين مستمعين لإذاعة جبل لبنان وبينشربوا مع مية العكرة، بيستقبلوكم وبيعطوكم دفاتر السواقة وبيسلموكم دفاتر السيارات وكل شيء، كل شيء ضمن إطار الحلا والنظافة والترتيب والتنظيم. ولكن في عدة أشخاص من قيادات العليا تبعيت إنكريبت، هدول بدهم يدفعوا الثمن. من بيناتهم مرة في آنسة ومن مختلف الطوائف، ثلاثة فاسدين شالوا عن لوحات مميزة الشارات القضائية، وشالوا الشارات القضائية والحجوز عن أرقام مميزة، وفتكوا بالقانون اللبناني، وهيدي جناية مش جنحة. بس يتم الادعاء عليهم مع ثلاثة آخرين من البروكرية، راح نزيع أسميهم على الهواء الثلاثية. يسعد صباحك مجدداً العميد نزيه برسلي، وهلأ تنشوف المستمع بس يتواصل معي أو من جيبه نهار التنين. وأنا بعرف تماماً أنه كل الأمور ماشية مثل الساعة السويسرية بالنافعة.

0: ويشات. طبق اليوم على الأقل عم شوف أنا بفرع وودن بيكري الزلقة باتجاه جونية بين الثلاثة والأربعة بلا دجور يومياً وبأسعار مناسبة جداً، وأكيد بكل الفروع الساندويشات والمعجنات والجاتويات والحلويات والأجبان والشاركوتري المميزة وكل أنواع الكعك الصحي والخبز الصحي. اختياركم موجود بكل فروع وودن بيكري بكل المناطق اللبنانية، وبتجمعكم معهم 1635. فيكن توصوا 1635 أو 03-00-77-10. بون ويكند لكم من إدارة وموظفي وموظفات وودن بيكري لبنان بكل المناطق اللبنانية. بالبقاع أيضا فرع زحلي بيفتح 7 أيام بالأسبوع 24-24. أهلا وسهلا فيكن. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من أبو شربل.
1: صباح الخير جوني، صباحه لألك ولجميع المستمعين لإذاعة جبل لبنان، لهالمنبر الحر اللي دايما نحكي باسم الحق وبالحرية. الله خليلنا إياك. أنا هلا اليوم نأتي عن نبطية لحمره من هونيك من حد مغدوشة، بس للأسف ما لح أقدر أمرق، بس انتو عطول بالقلب وبالفكر حبيب القلب. ان شاء الله بكون نهارك حلو يا رب.
0: يسعد صباحك يا ابو شربل، والله يحميك يا رب وترجع بالسلامة. ابو شربل بيجي على زوق مصباح على احد وكلاء الاخشاب وبينقل الاخشاب لكل المناطق اللبنانية، فمن هالمنطلق الله محييك والله يحميك وترجع بالسلامة لعائلتك وولادك. كل من يسعى لرزقته بهالوطن الله يحميكن. ومن إذاعة جبل لبنان بعد البريك مباشرة رح ننتقل لمغدوشة. هلأ رح يمرق من حد مغدوشة بس ما رح يقدر يتوقف بمغدوشة. مهرجان حلو كتير، وكمان تعليمات لأهالينا بمغدوشة. بريك ونرجع. صوتك عالي جبل لبنان.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: تحديات صنعت منا قصة لبنانية. اللاعبة الدولية ونجمة نادي التعاضد كارين ناجي ضيفة برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشوارها مع كرة السلة وأسرار تكشف لأول مرة بعيداً عن الملاعب. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
2: صوتك عالي جبل لبنان، تحية لكل الأشخاص المتوجهين لأعمالهم وأشغالهم أو راجعين على بيوتهم مسربين من أشغالهم الليلية. الله يعطيكم ألف عافية والله يرزقكم يا رب ويحميكم ويحمي عيالكم. مثل ما خبرنا أبو شربل أنه متوجه

0: بتوجه للنبطية الله يحمين تيسلم نقلة أخشاب رح يمرق بنطاق نطاق مغدوشي مثل ما كلنا بنمرق بنطاق بلدتنا الحلوة. أنا زوق مصبح، أنتوا وين؟ خبرونا 03-444-037. بمغدوشي 2-7 إيلول عيد سيدة مغدوشي، بساحة مغدوشي ملعب كرة السلة الباسكت 2-7 إيلول 9:30 المساء، الفنان هادي خليل. ليلتين حلوين وليالي حلوة كتير، أهلا وسهلا فيكن. هادي خليل 2-7 إيلول، وسام عبدو أيضا تبادل للأصوات الحلوة، أهلا وسهلا فيكن بعيالكن. الدعوة مفتوحة للجميع من بلدية مغدوشي بعيد السيدة، سيدة مغدوشي سيدة المنطرة تحميكن. إذن لقونا 2-7 إيلول، فيكن تحجزوا أماكنكن سلفا 7187-4924 أو 7650-33-36. هادي خليل وسام عبدو، يسعد صباحك النجم هادي خليل، تحية لألك سام عبدو. لاقونا على مغدوشي 2-7 أيلول بعيد سيدة مغدوشي. تحية لألك رئيس بلدية مغدوشي المهندس رئيف جورج يونان وأعضاء المجلس البلدي وأهلنا بمغدوشي بلبنان والمغتربات. صوتك على جبل لبنان 03-444-037. بعت لنا مخالفة فريد، يلا ابعت لي اياها مول معروف على 70-220-888. رسالة صوتية، أهلا وسهلا فيكن.
1: صباح الخير جوني. بيشتغلوا بالبيوت يومية على القليل $40-50، بياخذوا $7 على الساعة وما بتلاقيهم حتى، ما في بالك، ما عندي، كل جمعة بقول لك بتلنا ما عندي وقت. قليل كتير اللي عم بياخذون الدولة، لازم ياخذونهم شهرية $100. أو على قليل $300 بالسنة. شكراً لك جوني، شكراً للبلديات اللي بتبلش تلم منه.
0: نشوف هالقانون، هذا اقتراح قانون من النائب سجيع عطية انه البلدية تجبي $120 عن كل سوري فوق 18 سنة و $60 على اللي تحت 18 سنة، تاخدهم البلديات اكيد للتطوير والتنمية. تنشوف هالمشروع اذا بده يمرق، ومش عاطل يعني، خلينا نبلش بشي على الاقل يدفعوا، خلينا يدفعوا شي هلأ اولاد عمنا السوريين وبعدين الله بيدبرنا. صوتك عالي جبل لبنان، وانا استعرض سويا انا وياكم ويوميا ما تكتبه السيدة الهام سعيد فريحة على موقع الانوار .com الالكتروني لليوم الجمعة 21 آب 2026، بعنوان من يخدم اسرائيل اكثر. بعيدا عن التحضيرات الجارية لاقتحام تلة علي الطاهر والتهويل الحزبي في المقابل بالرد وبعدم الاستسلام، نعود الى الشؤون الحياتية للناس. وبعد فوضى تسعيرات الكهرباء وبعد التعتيم حول ما جرى ونتائج حملة قطع الكهرباء عن مؤسسات الدولة والتي لا نعرف حتى الساعة ما حصيلتها، نحن أمام تهويل جديد يبدو وراءه أيضا الحزب، عرفتوا الحزب المحظور، في مواجهة قرار إقفال المؤسسات ومزارع الدواجن في محيط مطار بيروت الدولي، قرارا شجاع أخذته الحكومة بعد سنوات وسنوات وسنوات من الإهمال والتردد وعدم الحسم. وهذا يعني أنه بمجرد إقفال هذه المؤسسات غير الشرعية وغير المنظمة فلن تعود الروائح الكريهة تستقبل وتودع المسافرين من وإلى مطار بيروت، وأن الطيور التي تهدد سلامة الطيران لن تأتي إلى المزارع لتأخذ الحبوب والنفايات وتحلق في الأجواء المحيطة وتعبث بمحركات الطائرات، كما سبق وكتبنا عن هذا الملف البيئي المهم والخطير. هذا قرار طبيعي في أي بلد يحترم نفسه ويحترم سلامة الطيران والسياحة وواجهة البلاد، فإذا به بدأ يتحول أزمة وجود وصرف نفوذ واستقواء على الدولة اللبنانية. تضيف إلهام سعيد فريحة: واليوم إذا تلكأت الدولة عن تطبيق هذا القرار الجريء بإقفال المسالخ والمزارع بمحيط مطار بيروت بصحراء الشويفات، فكيف يمكنها أن تطبق قرار نزع السلاح من الجنوب إلى الضاحية، لا سيما بعد التعنت الحزبي مدعوما بالوقاحة الإيرانية للتفلت من كل القرارات اللبنانية؟ وهذا هو الحزب المحظور، حزب إيران، يدعو من جديد إلى إعلان موت الاتفاق الإطاري والانسحاب من المفاوضات، وعلينا أن نسأل هنا: لماذا وقياسا على ماذا وبناء على ماذا؟ هل حرر الحزب المحظور، حزب إيران، الأراضي التي احتلتها إسرائيل بفضل مغامراته وأجنداته الخارجية؟ هل لديه سيناريوهات أخرى يحملها في السر ويخبئها لنا لتحرير الأرض وتسليم الأسرى الذين وباعتراف منه زاد عددهم كما زادت مساحة الأراضي المحتلة والمحروقة والمدمرة والمجروفة؟ تنهي إلهام سعيد فريحة: نعيش منذ سنوات أزمة حقيقية لها علاقة بالعبور إلى الدولة. هناك أطراف سياسية وحزبية أدركت وآمنت بمنطق العبور إلى الدولة، فيما أداء حزب الله اليوم الفوقي والغوغائي والرافض للعبور إلى الدولة سيدفع هؤلاء المؤمنين إلى الخروج عن هذا المنطق والبدء بالتفكير بصيغ أخرى وأحلام أخرى ليس آخرها الفيدرالية. فهل هذا ما يريده الحزب مع حلفائه؟ أو لا يساعد هنا إسرائيل التي كان يردد دائما أنها تريد المنطقة مفتونة بالفتنة ومقسمة ومن دون أي دور لأي بلد؟ من يخدم إسرائيل أكثر، لبنان الرسمي أم الحزب الإلهي؟ سؤال طرحته السيدة إلهام سعيد فريحة. نعم، الله يساعدني مدام إلهام، إجوا بدون يسكروا القوى الأمنية بناء على قرار من محافظ جبل لبنان القاضي الشجاع مكاوي، فدخلوا ناس كبار كمان من الدولة العميقة الفاسدة الموروثة واللي بعدهم موجودين ومتغلغلين ومنعوا تنفيذ القرار. فنحن وياكي وكل مستمع السيدة إلهام سعيد فريحة رح نحملهم مسؤولية لا سمح الله أي طيارة بتسقط بتحترق وبيفوتوا على موتوراتها الطيور المحلقة واللي منع الفساد بلبنان والفاسدين اللي بعدنا ورتنينهم بمناصب عديدة بالدولة منعوا تنفيذ القانون بمحيط المطار. وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيد اليوم بعنوان: البكاء عند المغادرة. لماذا المغترب حين تنتهي عطلته ويغادر لبنان ينهيها بالدموع؟ لأنه يبقى متأثراً بالأيام التي أمضاها والتي تمر بسرعة، فيقول: كم مرت أيام العطلة بسرعة، ليتها تمدد وتتمدد. هذه الأمنيات كم تخفي من مرارة. لماذا؟ لأن المغترب من العبث إقناعه بأن الهجرة أفضل. ألم يقل المثل: زوين بلادك ولا أمح الصليبي؟ سنحتفظ بدموعنا في بلادنا ولن نهدرها لا على طريق المطار عند المغادرة، لأننا بكل بساطة لن نهاجر. البكاء عند المغادرة، صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة، على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. من بعد قراءة المقال وصيد اليوم ومن وحي ما كتبته السيدة إلهام سعيد فريحة عن الصمود بوطننا لبنان، سوف نبقى أنشودي تم تقديمها خصيصاً للسيدة إلهام سعيد فريحة، غنتها ماجد الرومي بحفل مؤسسة سعيد فريحة في ذكرى مرور 30 سنة على تأسيس مؤسسة سعيد فريحة. كان في احتفالية ضخمة بالبيال بأربع كانون الأول 2004، غنت ماجد الرومي بصوت الحلو وصدحت بصوت الحلو وأهدت هالأغنية إلى السيدة إلهام سعيد فريحة وإلى مؤسسة سعيد فريحة. نحن عبر إذاعة جبل لبنان كنا عم نتابع كل هالأمور، ومن سنة 2004 تم اغتيال الحريري وخرج الجيش السوري من لبنان وبقي وطننا لبنان، وسوف نبقى بإذن الله. كلمات الشاعر سعيد عقل، ألحان جوزيف خليفة، إذاعة جبل لبنان، سوف نبقى ماجد الرومي. إلهام بنت سعيد فريحة، سوف نبقى نحن وياك وكل مواطن لبناني صامد بوطنه لبنان، صامدون وسوف نبقى.

سوف نبقى سيدة ماجدة الرومي كلمات سعيد عقل الشاعر الرائع جدا اللي كتب لبنان بأجمل الكلمات مثل الشعراء الوطنيين اللي بنسمعهم وبنسمع أغانيهم عبر إذاعة جبل لبنان. السيدة إلهام سعيد فريحة يسعد صباحك، تضع دائما الإصبع على الجرح، وإذا بدكم تستعيدوا بصوتي مسجلين على صفحاتها على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأنوار.com. للتاني للسبت، أكيد السبت ما عندي فترة، ولكن بيتسجل صوتي وبيكون عالي مع السيدة إلهام سعيد فريحة وكتابتها الوطنية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك وبنرجع والمزيد والمزيد يا لبنانية.

0: جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: سالو سيت انكور مو
3: لي مي نوستالجي بريزونت
4: سي تي نيكزيست با دي مو بو كي جيكزيست.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم على مشارف الويكند. يسعد صباحك مجددا لكل مستمعي إذاعة جبل لبنان. طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان النمار، بون ويك أند بيتمنى لكم إياه عبر إذاعة جبل لبنان. ماذا يحدث بوطن لبنان؟ ما رح يردوا على الشرعية الأشخاص الضالين من حزب إيران بلبنان؟ للأسف هلأ قرار أمريكي جديد ممكن يعلن اليوم. أول شيء في 10 كيانات وشركات وعشرات الأشخاص اللي رح يتم إعلان أسمائهم كمسهلين لتمويل حزب إيران بلبنان والعالم. وكمان في إضافة يا شيخ نعيم قاسم بس يوعى تحت 7، 8، 9، 10 أرض ونوة. قولوله أنه في كمان اعتبار من الولايات المتحدة الأمريكية لحزب الله أنه حزب فصيل إيراني، يعني ضربه كأنه عم تضرب إيران، جزء لا يتجزأ من إيران. فتفضلوا شوفوا شو بتكون تعملوا. الله يساعدنا عليكم حزب الضالين اللي مستوليين على طائفة بأكملة طائفة 18 ومستوليين على قرار كل اللبنانيين الرافضين للحرب والمحبين لثقافة الحياة وثقافة السلام والعطاء. وهيدي رسالة وطننا لبنان، مش رسالة إيران الفرس الكارهين للعرب وللإسلام والعروبة والكارهين لوطننا لبنان. على كل إقامته للسفير الإيراني هلأ كمان اليوم انتهت، تنشوف شو بده يصير بوضعه غير الشرعي أساساً. ولا تعترف الدولة اللبنانية بسفير الفرس بلبنان. قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. مندعيكم مستمعي إذاعة جبل لبنان بلبنان وبكل أنحاء العالم تتبرعوا لإنهاء أعمال ترميم كنيسة السيدة ببعكفرة، مسقط رأس القديس مور شاربيلو مخلوف. تحية لأهلنا ببعكفرة، رئيس بلدية بعكفرة الأستاذ إلي حنا مخلوف، وهو أيضا رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري، رجل الأعمال ابن بلدة بعكفرة سابة مخلوف، ورجال الأعمال وأهلنا ببعكفرة عم يتبرعوا بألوف الدولارات. ولكن بيبقى كمان مساندة منكم مستمعي جبل لبنان مع الخيرين ومع أهلنا ببعكفرة. خلينا نرمم كنيسة السيدة اللي صار عمرها حوالي 105 سنين بمسقط رأس القديس شاربي المخلوف. سمحت نفس عن أولادكم عبر وش موني، وش موني أب أو وش تو وش. رح أعطيكم رقم تليفون سيبا بركات، المواطن العزيز ابن بلدة بعكفرة سيبا بركات مكلف من قبل الكنيسة بتلقي كل تبرعاتكم من لبنان وخارج لبنان ويش تو ويش عبر ويش ماني 03-337-35 سابا بركات من خارج لبنان 00961-33-9735 وبتوصل فورا تبرعاتكم عبر ويش تو ويش أو عبر ويش ماني من لبنان وخارج لبنان بكل أمانة لترميم الكنيسة واستكمال أعمال الترميم كنيسة السيدة ببع كفرة تاودي ساقي يعني بالسرياني شكرا جزيلا تاودي شكرا ساقي جزيلا تاودي ساقي الخلخون مجتمعاي تقولوا طورو لبنان بميديورو لبنان وبكل ميديورو بلبنان وبكل الأوطان أهلا وسهلا فيكن بسمحة النفس عن أولادكن وعن عيالكن وأقربائكن وعن الإنسانية تحية لشركة ويش ماني اللي دايما بتصرف اللبنانيين عبر أكثر من 1400 فرع على كامل الأراضي اللبنانية ومن خارج وداخل لبنان إرسال وتلقي الأموال بإشراف مصرف لبنان وبكل أمانة صوتك عالي جبل لبنان صفر 3-4-4-4-0-3-7 بالنسبة للجريمة اللي صارت هاي جريمة بحق الإنسانية بزوق مصبح بالبورة المقابلة لمعمل هابي وول جريمة تسميم صارت بزوق مصبح وعم نتبعها نحن والبلدية والناشطين ومنهم غينا نحفاوي بلطجي جريمة قتل عمدا تسميم ووضع السم على طرقات وجوانب الطرقات للأسف كلبي بيملكها شخص يعني مش إنه متروكة أو مهملة أو حيوان شارد مع إنه بلدية زوق مصبح ورئيس البلدية إلي توفيق صابر عم بيقوموا بكل عمليات الخصي و كل الاشياء الصحيه لحتى ما يكونوا بشكله اي خطر للكلاب الشاردي الموجوده والحيوانات الشاردي بضم نطاق زوق مصبح كسروان ولكن اللي صار انه احد الاشخاص وراح اذكر اسمه عسكري متقاعد للاسف اسمعوني يا حضره العسكريين المتقاعدين طوني يمين والشباب عسكري متقاعد ولكن بلا اخلاق وبلا ضمير وبلا وطنيه وبلا ايمان كافر رح أعلن اسمه بعد لحظات بحط سم ضحية طلعت كلبي اسمها ديفا كلبي حامل في بطنة كلاب صغيرة كانوا بدون يخلقوا بهالحياة اللي عم نتشارك فيها إنسانيتنا مع الحيوانات الموجودة كلبي مسالمة بيعرفوها كل الأهل المنطقة عم تلعب قدام معمل الهابي وول بدنا نشكر موظفي وإدارة معمل الهابي وول بزوق مصبح على تجاوبهم الفوري تجاوبوا سلموا كل التسجيلات وكاميرات المراقبة للقوى الأمنية لفصيلة زوق مصبح بقيادة الرائد سيدريك سلوم هالتسجيلات يا لبنانية اسمعوني منيح تظهر عسكري متقاعد اسمه جورج نعمي بلا ضمير أنت وبلا أخلاق والله يلعنك يعيب الشوم عليك وكل رفاقك العسكريين المتقاعدين والعسكر اللي بالخدمة أقله بدون يبزقوا عليك واللي بيعرفك رح يقلك يعيب الشوم عليك ما بفتخر لا بصداقتك ولا بوجودك كيف خدمت الوطن أنت كيف المدعو جورج نعمي العسكري المتقاعد الكاميرات أظهرته عم بيشيل كيس من السيارة في بقلبه صحن حاطط فيه قطع دجاج وحطه على الأرض وفل من سيارته تم توقيفه للعسكري المتقاعد جورج نعمي هذا لازم قيادة الجيش تحرمه من المعاش التقاعدي هالبلا أخلاق اعترف بفصيلة زوق مصبح قدام الرائد سيدريك سلوم والمحققين انه قطع الجيش كان حطت له مادة اللانات المحظورة ديفا ماتت بين إيدين صاحبها اللي أخدها على عند فيترينير عند طبيب بيطري، ولكن خلص فات السم يا حرام وطلعت روحها مع العذاب. هالكلبي الحبلي يا عيب الشوم يا عيب الشوم على كل إنسان. بس أنت علقت بين إيدينا، بدنا نشكر من كل قلبنا بلدية زوق مصبح برئاسة ألي توفيق صابر على التعاون الإنساني الكامل، وفصيلة زوق مصبح بقيادة الرائد سيدريك سلوم، الله يعطيكم ألف عافية رتباء وضباط وعناصر بقوى الأمن الداخلي. هلأ الكرة بملعب القضاء اللبناني، تنشوف يعني بدنا نقله ونحذره من هلأ للقاضي. يبدو أنه في تندنسي هيك، في احتمال أنه يقول لهم خلص أوكي ماشي الحال فرجوا عنه، ويمكن صار هالشي. إذا صار هالشي سنعلن اسمك حضرة القاضي التنين، إذا مش هلأ بعد شوي، أنه أنت إنسان بلا ضمير، مش لأنه عسكري متقاعد أنه تركوه، منه هبيلي ولا منغولي باردون يعني، ولا عنده إعاقة عقلية إلا بضميره المعاق المتقاعد العسكري جورج نعمة. يب رح نتابع الموضوع للنهاية، بده يندك بالحبس هالمجرم هيدا، لأنه اللي بيسمم حيوانات بيقتل وبيسمم إنسان، يمكن يسمم مرته هالبلا أخلاق العسكري جورج نعمة برسم قيادة الجيش، بعتوا وراه هيدا عسكري، هيدا يمكن تطلبوه أنتوا للخدمة تيدافع عن لبنان، يمكن إذا احتاجتوا لقلو هالبلا أخلاق. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

0: آخ يا وطني اللبناني وجعي. صوتك عالي جبل لبنان، وثقتكم بمحلة. فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني. اليوم بتبلش عروضات جديدة. امبارح الخميس استفدتوا من كل هالعروضات، وكان في من بينها عرض على المي، جالونات 10 لتر أولاند، وكمان صندوق كامل في 6 أناني لترين من أكوا فينا. إذا بعدهم موجودين برجع بدعيكم ابتداء من التنين، وانتو فيكن تزوروا صفحتهم ابتداء من اليوم الظهر، تنزل العروضات الجديدة. فهد سوبر فاليو اس اي ال على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، بخدمة وطن لبنان، بخدمة المواطن اللبناني. توفيراً قسم المسمكة برحب فيكن، كل الأقسام، اللحوم، الشاركوتري والأجبان المميزة، قسم الخضار. كل يوم توصل لعندهم إرساليات الخضار الطازة بأسعار مميزة. يعني مثلاً بالعرض الماضي كان كيلو الملفوف ب 24 ألف ليرة فقط. تنشوف هلأ هالبروشور الجديد اللي رح يصدر ابتداء من اليوم الظهر. إدارة وموظفي وموظفات فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني بيرحبوا فيكن. دكتور نبيل فهد وفريق عملك، الله يعطيكم العافية مع الهيئات الاقتصادية ومع نقابة أصحاب السوبر ماركت بلبنان، ودايما بدعيكم لحتى تشتروا تونة مميزة، بونيتا، بونيتا تونة مميز، تون أبيض، في على حر وعادي. فيكم تطلبوه من فروع فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ومن كل السوبر ماركت بوطننا لبنان، ميني ماركت، سوبر ماركت والمتاجر. بونيتا تون أبيض فاخر. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة صوتية منسمعها سوا. أهلا وسهلا فيكم.
1: صباح الخير خي جوني، كيفك؟ يعطيك ألف عافية على هالبرنامج الحلو، بفش الخلق، دل بصحتك يا رب. يعني أنا هيك فشت خلق، لازم أحكي، لازم لمين بدي أحكي، قلت أنا بطلع صوتي، شو بدنا نحكي تنحكي. وأسفاء على هيك بلد، وأسفاء على هيك عيشة، وأسفاء على هيك ألم، معيشيننا الألم. يعني عم بيجوا هالولاد من الغربة ويفلوا وبيتأسفوا وبيتقهقروا، بيقولوا عيب، هيدا منا عيشة وهيدا منه بلد. اليوم ودعت عيل أولادي، يعني أخذوا عيالهم وفلوا وما عرفوا كيف فلوا، بس تأسفوا إنه عم بيفلوا، والعاطفة عم بتروح معهم ونحن عم نتألم. زعلوا كتير إنه ما في تقدم بهالبلد، كله لورا، بكفي هالكهرباء، هالإزليل بهالكهرباء، هالإزليل بالمي، هالإزليل بالغلا، بالعيشة، بالاشتراكات. يعني معليش، لازم أحكي، وانت دايما بتصغيلنا وبتساعدنا. نحن عم نتعذب بهالبلد، كله شقفة بلد صغير على الخريطة، اللي كله بركة وكله نعمة، محاولينه لنقمة. بقى ما بعرف شو بدي اقولك خي جوني، نحن عم نتعذب. يعني عم بيتخرج اولادنا من غير شر، ابني امبارح اخذ الدكتوراه ببلد المكسيك.
0: مبروك.
1: وبين فرنسا والمكسيك كان عنده دكتوراه أخدها، واحتفلنا بهالاحتفال العظيم.
0: هاي خبرية.
1: وكلهم عم بيكونوا خارج البلد، يعني حرام حرام، كلهم فهم وكلهم علم، وعم بتاخدهم الدول الخارجية بتستفيد منهم. ليش ليش يا خي ليش؟ دخيلك يا رب، بس ساعدنا لتتبدد هالغيمة بقى عن هالبلد. أمتين أمتين بتتبدد بعد ما نرحل من هالدنيا؟ وبعدين يعني ما في قاعدة، ما في ركيزة، ما في شيء بيعطينا أمل، كله لورا. ما تواخذني سوري يعني، اذا بيعطيك ابنك نتفت هيك مصاري بيقول لك هودي خدهم حطهم للاشتراك، حطهم للكهرباء، حطهم للبنزين، حطهم يعني بدل لك حطيهم على شم الهواء. ما في شيء في رجا بهالبلد يعني، ما بعرف شو بدي اقول لك. معلش فشت خلق صغيره ودلبي صحتك والله يدبرها. نحن رجينا بربنا وبنعمته، ولو ما القوة اللي عطينا إياها الرب منا صامدين بهالبلد. بقى نهارك مبارك وما توخزني، ودايما صوتك بلعلى. دل بصحتك خي جوني.
0: يا حبيبة القلب يسعد صباحك، الله يعطيك الصحة ومبروك. يعني رسالتك واقعية وفيها حزن، ولكن فرحتي لي قلبي وقلب المستمعين إنه ابنك ناجح وولادنا ناجحين. الله يحمي لك إياهن مدام أمال الحاج، ويحمي أولادكم كل مستمعي جبل لبنان بلبنان وبالغربة. الله يحميهن من الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ومن كل شر ومن كل شرير. يا رب الله يحميكن ويحمي أولادكن. مدام أمل، ما بدنا نيأس، بدك يكون في عنا أمل على اسمك، أمل بوطننا لبنان وبهالعهد الجديد. رئيسنا راجع اليوم أو بكرة الصبح أو اليوم بعد الظهر بيرجع من الفاتيكان، من بعد ما أكيد تباركنا نحن وياه بمقابلته لقداسة البابا لاوون، وإن شاء الله يرجع لنا بنتائج كمان وصلوات وتأييد الفاتيكان. هاي شغلة مهمة، البابا لاوون مؤيد للاتفاق الإطاري. اسمعوا يا شركائنا بلبنان، اسمعوا يا كارهي الأرز اللبنانية، بدنا إيجابيات، بدنا نحل أزمة لبنان، نرجع نعمر لبنان من أول وجديد، مش نضل بالدمار والخراب وسود الروس. يا سود الرؤوس يا ضالين، رجعوا لوطنيتكم. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: إبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خير شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بدعك لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: نيلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. نيلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
6: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكن على مشارف الويك أند. بون ويك أند لألكن من مدام ميشلين سكر ربيز cleverclosurlb.com بمزرعة يشوع الطريق العام سنتر كارفور قرب مكتبة حليم. كتاب لأولادكم وبناتكم من 3 سنين ل 14 سنة. خلينا نسمع مدام ميشا عم تعرفكم وبرجع بعطيكم رقم التليفون نسمع سوا.
7: صباح الخير جوني لك ولكل مستمعي جبل لبنان. نحن بكليفر كلوزر مش بس مجرد محل رح يجوا عليه العالم ليشتروا تياب، هو بيت وعيلة. بحب أقول لهم للناس أهلا وسهلا فيكم بمزرعة يشوع الطريق العام سانت كارفور، وكمان فيهم يشوفوا تشكيلتنا على www.cleverclosurlb.com، وإذا بحبوا يحكونا على واتساب 767-89-553 ونحن بخدمتكم. أهلا وسهلا فيكم.
6: يا هلا. إذن أهلا وسهلا فيكم كليفر كلوذر مزرعة يشوع الطريق العام سنتر كارفور قرب مكتبة حليم. على الطريق العام أنتوا طالعين وأنتوا نازلين على طريق المتن. من عمر 3 سنين ل 14 سنة مدام ميشا السكر البيز وتشكيلة منوعة من الكلسات لتياب المناسبات والزيارات، قطنيات طبيعية، أسعار بتناسب ميزانية كل الأهل اللي بنحس معهم وهن من نوفينا، حصومات خاصة أكيد ومميزة لمستمعي ومستمعات إذاعة جبل لبنان. كليفر كلوزر ميشلين سكر البيز 767-89-553. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يومياً أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب الصين إلى 159 قتيلاً. حركة مرور كثيفة على أوتوستراد شارل مالك الأشرفية. يسعد صباحكم كل الأشخاص العلانين بعجقة السير. جبل لبنان إذاعتكم. للأسف 7 قتلى مبارح، 7 قتلى و14 جريح، حصيلة مفجعة على طرقاتنا اللبنانية. النائب ملحم خلف تحدث إلى صحيفة الديار، وجود القوات الدولية ضروري وشرعي لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة. صوتك عالي جبل لبنان. جعجع يرفع السقف، شراكة في الحكم أم مقعد على الهامش؟ رفع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سقف اعتراضه على رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في توقيت لافت. فجعجع كان في الفترة الأخيرة يتعامل مع الرجلين باعتبارهما شريكين في مشروع إعادة الاعتبار إلى الدولة وحصرية السلاح، قبل أن يخرج بتصريحات صحفية عالية السقف تكشف أن الخلاف لم يعد محصوراً ببعض التفاصيل أو التباينات التكتيكية، بل بدأ يطال طريقة إدارة الدولة والملفات الأساسية فيها، وفي مقدمها موقع وزير الخارجية يوسف رجي ودوره في الحكومة والحكم. فبالنسبة إلى القوات اللبنانية لا يمكن فصل تهميش رجي عن النقاش الأوسع حول كيفية إدارة السلطة اللبنانية. فوزير الخارجية يتولى حقيبة سيادية يفترض أن تكون في صلب الملفات الخارجية والتفاوضية، وبالتالي إن إبعاده عن زيارات رئاسية أساسية أو عن مسارات تتصل مباشرة بعلاقات لبنان الخارجية يطرح من وجهة نظر سمير جعجع مشكلة فعلية تتجاوز العلاقات بين معراب وبعبدة والسراي الحكومي. وقد حرص سمير جعجع على القول أن القوات اللبنانية تخوض مع الرئيس عون والرئيس سلام مواجهة سياسية كبرى، وأنها تتغاضى أحياناً عن أخطاء تعتبرها أصغر من المعركة الأساسية، مما يفسر بعدم وجود نوايا للقطيعة إلى آخر التحليل. فيكن تقروا بكاملو نقلاً عن موقع المدن lebanonfiles.com. جعجع يرفع السقف، شراكة في الحكم أم مقعد على الهامش؟ الصفحة الأولى من لبنان فايلز. صوتك عالي جبل لبنان. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز: حزب الله في عباءة فيلق القدس حين تتحول العقوبة إلى رخصة استهداف. ميراج الزيني كتبت: علي الطاهر عقدة الجنوب واختبار الجولة الثامنة. فقرت بأقلامهم رولا إبراهيم ومقال بعنوان: عقوبات تأديبية لا تؤدب القضاة المرتكبين. أبرز الفيديوهات في لبنان فايلز: الأستاذ نجاد عصام فارس يقول للرئيس ترامب: شكرا فخامة رئيس أمريكا، تحتضن لبنان بطريقة غير مسبوقة. نجاد عصام فارس قال: الرئيسين عون وسلام أنجزا المستحيل. إذن بودكاست حكينات لبنان فايلز مع الأستاذ نجاد عصام فارس. شكرا فخامة الرئيس ترامب على احتضانك لبنان بطريقة غير مسبوقة. حديث الأستاذ نجاد عصام فارس، بودكاست حكينات لبنان فايلز. تحية لزميلتنا بلبنان فايلز وبودكاست حكينات لبنان فايلز الزميلة العزيزة علينا سارية الجراح. إذن سارية الجراح ومقابلة مدتها 38 دقيقة نجاد عصام فارس. بلكن الله راد نسمع نهار التنين مقطع من هالمقابلة، وانتو فيكن تزوروا لبنان فايلز وتحضروا المقابلة الكاملة. صوتك عالي جبل لبنان. حراسة مشددة على هذا السفير. السفير السعودي يحاط بحراسة مشددة حسب معلومات لبنان فايلز، حيث يحرص طاقم السفارة على منع الإعلام من الاقتراب أو أخذ تصريح من دون موافقة مسبقة يفرضها بروتوكول السفارة. صوتك عالي جبل لبنان. والعديد من الإدارات اللبنانية عم تقوم بتسديد فواتير الكهرباء لمؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة. كنا بلشنا أعلننا عبر إذاعة جبل لبنان إنه مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان قامت بتسديد كامل المستحقات، وبمعلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان أيضا دوائر النافعة مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالدكوين وبكل المناطق اللبنانية رح تقوم بتسديد فواتير الكهرباء بكاملة بمهل لا تتعدى الأسبوع المقبل لشركة الكهرباء ووزارة الطاقة. برافو، الله يكبر وجبكم. العميد نزيه أبرسلي ومدير مؤسسة مياه جبل لبنان، الله يعطيكم ألف عافية. والخبر هلأ الوارد أيضا، وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا استقبل بمكتبه باليرزي مبارح وزير الطاقة والمياه جوز صدي، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والقضايا اللي بتهم الوزارتين. اللواء منسا بلغوا للوزير الصدي انه وزارة الدفاع رح تدفع كامل المبالغ المتراكمة عن وزارة الدفاع لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، لأن وزارة الدفاع كمان من السباقين بدفع المستحقات. برافو سيدي وزير الدفاع ميشيل منسا، يسعد صباحك وتحية لإنسانيتك وإيمانك بوطنك لبنان. اللواء ميشيل منسا. الوزير جو صدي، خبريات حلوة كتير، وهلأ كمان عم بشرك عبر مكتبك إنه النافعة رح تدفع لك كل المتوجبات الأسبوع المقبل. يلا إداراتنا اللبنانية سارعوا لتسديد فواتيركم لحتى نضل نتمتع بشوية كهرباء رغم الدمار والخراب اللي عم يعملوه إخوة لقلنا بوطننا لبنان، عملاء للخارج عم بيدمروا وطننا لبنان. نضل متفائلين بالخير. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضه نحن وياكم يوميا. انتو فيكن تزوروا lebanonfiles.com على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. هالأحد رح نصلي نحن وياكن لشهداء سقطوا لحماية وطننا لبنان سنة 1975. شهداء كانوا معنا بالجبهات من الأسواق التجارية ومرفق بيروت إلى كل المناطق، وإجوا من كل المناطق، كانوا عم بيساندونا بالحدد، بالأشرفية، بعين الرماني، بكفر شيما، ببسابة، والجبهات بأعالي المتن وبالشمال. هالأحد ضيعة لبنانية ببلاد جبيل المجدل من ماجدلو القلعة باللغة السريانية، ماجدلو القلعة. بعد بكرة الأحد الساعة 10 صباحا بكنيسة مرسابة بالمجدل قسم المجدل الكتائبي، تأسس عام 1974 مع المؤسس والرئيس السابق منصور عساكر اللي شارك مع رفاقه بالدفاع عن كل الجبهات، وصولاً لليوم رئيس القسم الحالي الياس عساكر وكل الشباب والصبايا بالقسم. بجرد جبيل وقضاء جبيل المسيرة مستمرة. تحية لأرواح الشهداء ببلدة المجدل، بهيج عساف عساكر، جان سعد الله عساكر، سلمان بطرس بويازبك، وسمعان توفيق عساكر سقطوا للدفاع عن وطننا لبنان والأرض اللبنانية، مع كتير أشخاص كانوا معنا كمان على جبهة الحدد والجبهات التانية وسقطوا بسبيل وطننا لبنان. الأحد 10 صباحاً كنيسة مرسابة بالمجد البلاد جبيل. وعرفنا أيضاً أنه النائب الأستاذ سليم الصايغ سيلقي كلمة بالمناسبة بعد انتهاء القداس. تحية لوطننا لبنان، لكل اللي ساهموا بالدفاع عن وطننا لبنان، شهداء أحياء وشهداء ارتقوا بخدمة الأرض اللبنانية ووطننا لبنان والشرعية اللبنانية. هللويا. هون قولوا الطور لبنان، هون إذاعة جبل لبنان، إذاعتكن وصوتكن العالي. صوتك عالي جبل لبنان، بريك وبنرجع بالدقايق الأخيرة، خليكم معنا.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.
1: تحديات صنعت منا قصة لبنانية. اللاعبة الدولية ونجمة نادي التعاضد كارين ناجي ضيفة برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشوارها مع كرة السلة وأسرار تكشف لأول مرة بعيداً عن الملاعب. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
2: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا إحنا وياكم.

0: للإعلام أم قانون على الإعلام؟ من وجهة نظر الأستاذ ديفيد عيسى، فيكم تشتروا صحيفة الشرق تشجيعاً لاستمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الرسالة اليومية من الإعلام الزميل موسى موسى من عكار شمال لبنان، نشاط رياضي ببلدة الأرقف. مين مش سامع فيها؟ مين سامع فيها؟ هلأ أنا سامع فيها الأرقف، بس مثلاً ممكن يكون مارق من زمان مرق الطريق فيها. بلدات حلوة كتير بعكار وبكل لبنان، نتعرف عليهم وعلى نشاطاتهم من إذاعتكم جبل لبنان. كلمة لألك موسى موسى.
1: صباح الخير جوني، لك ولكل مستمعين أزاع جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار، اليوم عندي خبر رياضي عن ماراثون ببلدة الأرقف. القرقف نحن بنعتبرها ضيعة العلم والعلماء والمشايخ وأهل العلم بشكل عام. هو الماراثون الثالث بيصير للسنة الثالثة، الموسم الثالث، دعم للجيش اللبناني وتضامن مع جيشنا العظيم جيش اللبناني. وبيجمع الماراثون شباب وصبايا من مختلف مناطق عكار وبلدات عكار. طبعا الرياضة بالجسم السليم بالعقل السليم، وهذا الشيء بيعمل تلاقي ومحبة وتعارف بين المشاركين، وبيعطينا صحة وعافية للشباب كلهم ولحتى الكبار العمر اللي بيشاركوا بهذا الموضوع. بدي اترك انا الحكي لعبود رفاعي واللي هو احد المنظمين الرئيسيين لهذا الماراثون، هو بيحكي عن الماراثون. وبدي أكد أنه صوتك عالي جبل لبنان وأذاعة جبل لبنان حاضر للاهتمام بكل المناطق الشمالية، يعني البترون، الزغرتة، الضنية، الكورة، وعكار طبعاً عكار المني ربع بعض وهيك، لحتى نحن نطلع ثقافتنا واهتمامنا وكرمنا ومحبتنا لكل الشعب اللبناني، ونقول أنه هالأذاعة العظيمة اللي هي هيدي عم تهتم بكل الوطن، بكل المناطق اللبنانية على الأطراف، بالوسط، بالساحل، بالجرد، ونشوف حالنا نحن بإذاعة جبل لبنان وبرنامج صوتك عالي جبل لبنان.
2: صباح الخير أستاذ موسى، صباح الخير لإلك ولزميلك الأستاذ جوني، صباح الخير لإذاعة جبل لبنان، هالإذاعة اللي للحقيقة عم تعطي كل الاهتمام لمحافظة عكار، بنقول لهم الله يعطيهم العافية ويقويهم. نحن بالبداية شباب المحبة والعطاء ببلدة الأرقف، عم ننظم ماراثون الأرقف للمرة الثالثة، والانطلاقة رح تكون من مدخل البلدة من ناحية بلدة لبنان، والتتويج رح يكون بساحة البلدية ببلدة الأرقف. وبدنا نقول لكل الأشخاص أنه نهار الأحد الانطلاقة رح تكون، وهتكون انطلاقة مميزة، وهتكون يعني تتويج كمان، رح يكون في رؤساء بلديات حاضرين، ورح يكون فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد رئيس بلدية الأرقف كمان هو رح يستقبل الزوار ورح يشاركنا كمان بالتتويج بإذن الله تعالى. بدنا نحييكم، ولكن الله يعطيكم العافية لإذاعة جبل لبنان. وهذا الماراثون المرة الثالثة نحن بيكون دعم للجيش اللبناني، وبهالبلد اللي حي ودغري نحن في عنا نشاطات كثير عم نقوم فيها، بس إن شاء الله من هون وهيك رح يكون التواصل مع إذاعة جبل لبنان ومع خينا موسي والأستاذ جوني. وبنحنا بهمنا إنه هالبلد إنه يكون كل شيء بيصير فيها من نشاطات ثقافية، رياضية، إعلامية، تربوية، يعني من كل الجهات، انه إذاعة جبل لبنان تهتم بهالبلدة لحتى نورجي صورة كتير حلوة من قلب البلدة لكل الناس، انه بلدة الأرقف بلدة الثقافة، فيها حضارة، فيها شباب متعلمين مستقفين، فيها دكاترة، فيها مهندسين، فيها مشايخ علماء.
0: يسعد صباحك، واكيد تحية لك واهلا وسهلا فيك ضيفنا وكل ضيوفنا من عكار ومن كل لبنان. جبل لبنان إذاعتكم، لجبل لبنان وللشمال وللجنوب وللبقاع، لبيروت الكبرى والإدارية، للجبل، للوطن جبل لبنان. مرسي موسى موسى، شكرا. بلدة الأرقف يسعد أوقاتكم.

أهلنا الصامدين بكل القرى والبلدات اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. عصابة زورت امضى زورت توقيع وزير الداخلية العميد الحجار وباعوا رخص فيومي بمبالغ وصلت $5,000 للرخصة الوحدة للأسف، ولكن تم ضبطهم وتم استدعاء كل الأشخاص اللي حاصلين على هالرخص الفيومي بطريقة مزورة. تمت إزالة الإزاز الفيومي عنهم وأحيل الموقوفين من العصابة لقاضي التحقيق بجبل لبنان. الله محييك وزير الداخلية العميد الحجار مع فريق عملك وقوى الأمن الداخلي والقضاء اللبناني، رهاننا على الشرعية اللبنانية، وأكيد المزورين لازم يلاقوا جزاءهم العادل، والأشخاص اللي اشتركوا بهالتزوير هن حصلوا على المزور بإرادتهم ودفعوا $5,000. يعني وصل التزوير اللي يدفعوا حقه $5,000 لحتى يكزدروا بالفيمي، يا علقتوا بين إيدينا وإيدين الشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. برعاية رابطة أصدقاء كمال جنبلاط وجمعية كمال جنبلاط الفكرية، داعيتنا دار الأنام للطباعة والنشر والمكتبة الوطنية في بعقلين إلى حفل توقيع كتاب بعنوان معجم كمال جنبلاط للباحثة رودانا عفيف البنا. تقديم هالكتاب بقلم الأستاذ عباس خلف والمقدمة بقلم المؤرخ الدكتور صالح زهر الدين. بكرة السبت من الله راد 22 قبل يوم 21، بكرة السبت الساعة 6 بعد الظهر على مسرح المكتبة الوطنية في بعقلين. تحية للمنتدين، ممثل سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور الشيخ وسام سليقة. تقدم الاحتفال الإعلامية الزميلة سلام شكر، ورح يكون في كلمات للمنتدين ومنهم رئيس رابطة أصدقاء كمال جنبلاط الأستاذ عباس خلف، كلمة البروفيسور الدكتور كامل فرحان صالح وكلمة الدكتورة فاطمة أبو صالح والمؤرخ الدكتور صالح زهر الدين. المؤلفة والباحثة رودانا عفيف البنا، مبروك كتابك الجديد معجم كمال جنبلاط. دعوة عامة للجميع، أهلا وسهلا فيكم بكرة السبت الساعة 6 بعد الظهر مسرح المكتبة الوطنية في بعقلين. صوتك عالي جبل لبنان. في مجلة الجيش اللبناني، تحية لجيشنا اللبناني البطل، وعندهم مجلة فيكم تشتركوا فيها تشجيعا لاستمرار صدورها أكيد، واطلاعنا عبر إذاعة جبل لبنان واطلاعكم عبر المجلة على كامل الأبواب. تحية لرئاسة التحرير الدكتورة إلهام نصر ثابت وشانتال داغر. الدكتورة إلهام نصر ثابت وتحت عنوان علامات فارقة زياد الرحباني صانع الدهشة في عالم الخيبات. بعد مضي سنة على وفاته تستمر المنشورات المتعلقة بزياد الرحباني الفنان والإنسان في تصدر المواضيع التي تحصد تفاعل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. وبغض النظر عن نوعية ومستوى ما ينشر حول زياد الرحباني، فالثابت والأكيد أن غيابه أحدث صدمة عميقة في وجدان أجيال مختلفة من اللبنانيين والعرب. زياد الفنان الذي اجتمعت له مواهب كثيرة في الموسيقى والغناء والمسرح، صنع نتاجا حاكى أوجاع الناس وأحلامهم. تحضرني في هذا السياق تضيف الدكتورة إلهام نصر ثابت
تحضرني في هذا السياق إحدى أهم النظريات التي تناولت التلقي وكيفية تفاعل المتلقين مع الأعمال الفنية، ومفادها أن مفهوم المسافة الجمالية هو المعيار الذي تقاس به جودة العمل الأدبي أو الفني وقيمته. لقد احترف زياد الرحباني صناعة الدهشة ليس فقط في مختلف أنواع إبداعاته، وإنما أيضا في نمط حياته وخياراته. إنه النجم الذي لم تستطع الشهرة أن تمس تواضعه وبساطته وصدقه. نعم، مقال وكتابة رائعة جدا للدكتورة إلهام نصر ثابت. وبالفعل من ضمن صوتنا لصوتك دكتورة إلهام نصر ثابت، الشهرة ما أبدا لمست تواضعه وبساطته وصدقه. كنا لما ننزل نستمع بزياد الرحباني ببيته بمنطقة الوردية شارع الحمراء، وبعدين نقل لبيت تاني ونقل لعدة بيوت متواضعة كلها مثل تواضعه وعظمته. أوقات كان زياد الرحباني ما معه حق ترويقة بالفترة اللي تعايشنا نحن وياه، يعني عايش بساطة حلوة كتير، ما سأل عن المال. أكيد كلنا منحب المال وبدنا مال، بمرحلة من المراحل دعينا لحتى نتشارك نحن وياه لحتى نأسس استوديو، فباخر طلعنا طفرانين أكتر منه لزياد الرحباني. قامت ساعدته والدته فيروز إنه عمل استوديو نوتا على مدخل الجامعة الأمريكية ببيروت. دكتورة إلهام نصر ثابت، زياد الرحباني صانع دهشة في عالم الخيبات. تحية لأهلنا بالجيش اللبناني البطل ومجلة الجيش اللبناني. مدير التوجيه في قيادة الجيش العميد حسين غدار كتب مقالا بعنوان عيد الجيش عهد يتجدد للوطن. مجلة الجيش اللبناني بتصرفكم. تحية لإدارة التحرير ريما سليم، المدقق اللغوي شادي مهنا. مجلة تصدر عن قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه، فيكن تشتركوا على 1701 سنترال بتقولولن حولونا لمديرية التوجيه، بدنا نشترك بمجلة الجيش اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. زياد الرحباني، يا زياد يا زياد، بعد انتهاء الفترة حتى ما نطول كتير ونمدد كتير، ناخد البريك الساعة 10 واستثنائيا رح نسمع بفل إذا بدك لزياد الرحباني. صباح الخير زياد. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الجمعة 21 آب 2026 ميلادية، الوزير السابق جوزيف الهاشم كتب مقالا بعنوان الجنوب إن بكى، مش إن حكى، إن بكى. نعم، يوم أعلن الإمام موسى الصدر الإضراب العام بسبب الخطر على الجنوب، كان المسيحيون والسنة والدروز في مقدمة الذين لبوا دعوة الإمام الصدر، فقال تجاوب اللبنانيون جميعا في جميع مناطقهم وعلى مختلف طوائفهم وفئاتهم مع الإضراب، لأنهم شعروا أن الخطر على الجنوب هو خطر على لبنان، فأعلنوا تصميمهم على المحافظة على هذا الوطن. ينهي الأستاذ جوزيف الهاشم، المسألة تختلف في لبنان بين دعوة الإمام اللبناني موسى الصدر ودعوة المرشد الإيراني الخامنئي. نعم، فرق. تحية لروحك إمام الوطن المغيب موسى الصدر. الجنوب إن بكى، صحيفة الجمهورية، فيكم تشتروا صحيفة الجمهورية لتأمين استمرار صمود وبقاء الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطننا لبنان؟ بالشويفات، أجواء حلوة كتير،
بكرة السبت وبعد بكرة الأحد عيشوا جو شويفات مع الفنان طوني كيوان بكرة السبت مع ممارسات وعروض تراثية بمشاركة أهالي بلدة شويفات بمجمع الأمير طلال أرسلان الرياضي بشويفات بكرة ابتداء من الساعة 6 بعد الظهر حتى منتصف الليل. وبعد بكرة الأحد أيضا الفنان هشام الحاج وزفت فرقة البياري وكمان أطفالكم وكبارنا وصغارنا فقرات ترفيهية وتوزيع هدايا على الحضور مفاجآت تراث فن فرح. عيشوا الفرح عيشوا جو الشويفات. طوني كيوان بكرة السبت وهشام الحاج بعد بكرة الأحد. رئيس بلدية شويفات نضال ذيب الجردي وأهلنا بشويفات وأعضاء المجلس البلدي الله محييكم ويحمي شويفات ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في مجلة الأمن العام عدد شهر آب 2026 إزالة التعديات عن الأملاك العامة خطوة نحو تطبيق القوانين واستعادة النظام العام. زميلتنا بمجلة الأمن العام كارول سلوم تحدثت إلى محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي الذي دعا لتعاطي متساو في إزالة المخالفات. بنرجع نرجع له تحية للقاضي محمد مكاوي ونقول نحن عبر إزاعة جبل لبنان متحفزين لنعرف مين منع تنفيذ قرارك. حضرت القاضي الشجاع المحافظ محمد مكاوي قرارك بإقفال المزارع المخالفة للقانون وكل المنشآت المخالفة للقانون بمحيط مطار بيروت الدولي. نعم في ناس من لبنان ورسميين ومن الدولة العميقة الفاسدة أوقفوا تنفيذ القرار. مين؟ منتابع الموضوع. تحدثت أيضا مجلة الأمن العام إلى رئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار روبير سيوفي عدم تطبيق القانون يعرضنا للخطر. بصفة رئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار لابد من تهنئة عدد من البلديات وخصوصا بلديتي شويفات وعرمون اللتين بدأتا بخطوة إزالة التعديات على الأملاك العامة. هالموضوع وكل المواضيع من تبعون نحن وياكم مجلة الأمن العام اللبناني فيكن تابعوها مجانا وتتصفحوها على موقع الأمن العام اللبناني general-security.gov.lb. اللواء حسن شقير مدير عام الأمن العام والضباط والمفتشين والرتبة الله يعطيكم العافية بخدمة الشرعية اللبنانية وخدمة وطننا لبنان وتنفيذ القانون.

από τα κανάλια Ζωβέ Λεμπνέν. سألناكم ببداية الفترة وأكيد العديد من المستمعين جاوبونا شو رأيكم بالاقتراح اللي طرحه النائب سجيع عطية على المجلس النيابي لإقراره بفرض رسم 120 دولار أمريكي على كل سوري عم يشتغل بوطننا لبنان وموجود و60 دولار أمريكي للسوريين اللي تحت 18 سنة. أكيد هالمفروض أن يكون هالقرار هيدا تستفيد منه البلديات بالتطوير وغيرها من الأمور، ورح نتابع الموضوع للنهاية نحن وياكم. صوتك عالي جبل لبنان. شو عم بيصير بهالدولة اللبنانية؟ يعني أوجيرو بتجي بعد 20 الشهر، هلأ نحن صرنا قديه بالشهر، يلا قطعنا 20 الشهر، اليوم 21، يمكن يكونوا اتصلوا فينا بإدارة إزاعة جبل لبنان أو ببلغونا أنه خلص خلص الانليمتد وبلشنا الليمتد، بدكم تشتروا باقة جديدة. طيب شو معنات كلمة انليمتد يا وزارة الاتصالات اللبنانية العزيزة يا أوجيرو العزيزة؟ انليمتد عم تاخدوا اللي بدكم إياه، 100 200 300، أي باقة عم تفرضوا رسم عليها عم نشترك فيها نحن والمؤسسات وكل الأشخاص والبيوت والمؤسسات. بدكم رسم تاخدوه، بس مش unlimited، بيصير 20 الشهر بتبطئوه للربع سرعته، وانه او بدكم تشتركوا لحتى ترجعوا تستفيدوا لانه خلص unlimited. unlimited ما بيخلص، الopen buffet ما بيخلص، ما في مطعم يقول open buffet وننزل ونبلش ناكل بعدين بنص اكلاتنا انه شباب خلص انتوا تخطيتوا limited وبدكم تدفعوا الباقيين. لا لا يا حبيبتي، لا أوجيرو، لا وزارة الاتصالات، لا. فهلأ تقصير جديد من وزارة الاتصالات، 215 ألف موبايل غير مجمركين، وهلأ صارت بدها الدولة اللبنانية فائت، صار لهم سنتين وسنتين ونص نايمين، وعيت الدولة اللبنانية أنه بدنا مصاري. طب ليش تركينهم؟ ما كان على بنا أي موبايل بيجي من برات لبنان وغير مجمرك من خارج الوكلاء بتحطوا عليه رسم، وإلا بينقطع خلال مثلا شهر شهرين ثلاث، بتعطوه ثلاث أشهر يمكن 90 يوم وبينقطع. طيب ليش منايمينا سنتين ونص يا دولتنا اللبنانية الموروثة فاشلة، وللأسف سيد الرئيس بعدها فاشلة؟ 215 ألف تليفون غير مجمرك، هلأ كلهم هجموا على ليبون بوست لحتى يدفعوا، وموظفين ليبون بوست المعترين ب 300 و 350 دولار بدهم يخدموا عشرات الاف الناس، 215 الف شخص بدهم يتوجهوا، هن اولادهم او بياتهم او اماتهم، يعني في عنا ربع مليون انسان بده يروح على ليبون بوست. ليبوس يعني السوبرمان تبعهم بالزمانات. هلا ليبوس واداره ليبوس الملياردير وخيو عم يعطوا 300 و 350 دولار للموظفين المعترين بكل أنحاء لبنان، بس بالمطار بيقبضوا دوبل 600 و700 دولار. يلا قولوا الله، قولوا الله يا لبنانية، بلد مورود فاشل وبعده فاشل للأسف، لأنه في ناس بدها تدمرنا وتدمر وطننا لبنان. أخ يا بلد لبنان، أخ. لهون منوصل لختام فترتنا لليوم، خلص ما زهقتوا مني؟ أنا ما بزهق منكم، يلا بس صار لازم أودعكم وقلكم بون ويك أند. ماذا بعد باللحظات الأخيرة؟ خلينا نتصفح على جبل لبنان أبليكيشن آخر الأخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. قصف مدفعي يستهدف وادي الجمل بين بلدة ميس الجبل وحولة، وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. زحمة كبيرة في مطار بيروت. شو عم بيصير بوطننا لبنان؟ وشو سر هالزحمة هيدي؟ حسب ما وردنا لمكتب التحرير والمتابعة بإذاعة جبل لبنان، مطار بيروت من ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة زحمة كبيرة على نقاط التفتيش بقوى الأمن الداخلي للمغادرين. يعني بدنا ننصح هلأ كل المواطنين أنه ما تعطوا حالكم بس ساعتين
بدكم تروحوا قبل 3 ساعات من موعد الرحلة. لكل الأشخاص اللي عم يسمعونا هلأ بلغوا، الحاضر يعلم الغيب، زحمة كتير كبيرة بمطار بيروت على المغادرة، تروحوا وترجعوا بالسلامة. هيدي آخر الأخبار. زحمة كبيرة بمطار بيروت. داونلود جبل لبنان أبليكيشن وزورونا على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. أني شو بعد إذا في شي خبر هيك عاجل. فيضانات بجنوب الصين، قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف ميفدون. بس يوعى نعيم قاسم من تحت 7، 8، 9، 10 أرض، قولوا له يسلم أموره للجيش اللبناني وللشرعية اللبنانية قبل فوات الأوان، إن كان بعلي الطاهر أو بلبنان كله، لأنه لبنان كله بحالة غضب عليكم، عم تجرونا غصب عنا مع الطائفة 18، مستوليين على كل الطوائف وعم تجرونا للدمار. ومثل ما قلنا مبارح، 7 قتلى و14 جريح على طرقاتنا. ورغم هيدا كله بدنا نقول لكم بون ويك اند. كمان هيدا آخر خبر على جبل لبنان أبليكيشن، ارتفاع بأسعار المحروقات. البنزين ارتفع 15,000 ليرة، المازوت 24,000 ليرة، ارتفاع صفيحة المازوت، والغاز بقي مستقر مثل ما هو، 1,175,000 ليرة، 10 كيلو غاز. يضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير. خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وإخراجا بحييكم تحت الهواء على 70-220-888. نحن بتصرفكم على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، جبل لبنان إذاعتكم، ومكرسين نفسنا لخدمة وطننا لبنان وخدمة الحقيقة وسقف الحرية العالي بوطننا لبنان. إلى اللقاء الساعة 7 صباحا نهار التنين بإذن الله. ضلوا بخير، بون ويك إند يا شباب ويا صبايا. جبل لبنان.

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الجنرال جورج الصغير.
3: إذاعة جبل لبنان، واستأذننا أنا وياكم من البرنامج العام سامي حواط والعمل لزياد الرحباني في الإذا بدك.

سامي حواط والعمل لزياد الرحمن. إذاعتكم جبل لبنان.

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: غياب مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 عام بليلة استثنائية ليلة من الإحساس والذكريات للحجز ticket.co أو 70 573 500

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى أجواء مفعمة بالحيوية والتفاؤل المطلق، حيث يستقر القمر في منتصف برج القوس الناري ليبث في الأثير طاقة من الحماس، حب الاستكشاف والتطلع بنظرة إيجابية ومشرقة نحو المستقبل. وتتكامل هذه الروح المتفائلة مع الدفء والحيوية الاستثنائية التي تواصل بثها كواكب الأسد، الشمس، المشتري وعطارد، لتمنحنا جميعاً الدافع القوي للانطلاق وإبراز حضورنا بثقة. ومع التألق الساحر للزهرة في موطنها الميزان، نحن أمام يوم يجمع بين الانشراح، الجاذبية وحسن التواصل الدبلوماسي. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل، تضعك السماء اليوم في أوج التفاؤل والانشراح. يتواجد القمر في منتصف برج القوس الناري الصديق ليفتح أمامك آفاقاً واسعة للسفر، التخطيط لمشاريع طموحة أو التواصل مع جهات خارجية بنجاح. مع دعم كواكب الأسد الباهر، تملك طاقة إيجابية عالية تجعلك واثقاً ومقداماً. برج الثور، يواجه القمر في القوس طاقته اليوم نحو بيتك الثامن، بيت المعاملات المالية المشتركة والمعاملات الإدارية والبنكية. يوم ممتاز لإعادة ترتيب الميزانية، حسم الملفات المالية المعلقة بذكاء والتخلص من الضغوط، بينما يمدك المريخ في السرطان المائي بأسلوب حواري دافئ وقدرة عالية على التفاهم. برج الجوزاء، يتمركز القمر اليوم في البرج المقابل لك القوس، مما يضع شراكاتك العاطفية والمهنية في واجهة اهتماماتك. يوم مناسب جداً لعقد التفاهمات، ترطيب الأجواء وتوثيق الروابط مع الشريك. وتضمن لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق أجواء عاطفية مفعمة بالحب والانسجام. برج السرطان، يوجه القمر في القوس طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل اليومي، الروتين والصحة. يوم ممتاز لإنجاز مهامك بحماس، تنظيم جدول أعمالك بروح إيجابية والاهتمام بنشاطك البدني، بينما يمنحك المريخ في برجك طاقة ومبادرة شجاعة لتسيير أمورك بثقة. برج الأسد، الأجواء الفلكية تبتسم لكم بحرارة وسحر اليوم. يدعمكم القمر من برج القوس الناري الصديق ليعزز طاقتكم الإبداعية والعاطفية، ويفتح أمامكم أبواب الترفيه والمغامرة. تواصل كواكب الأسد، الشمس والمشتري وعطارد مدكم بكاريزما ملكية وحيوية لا تضاهى. برج العذراء، يركز القمر في القوس أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، بيت المنزل، العائلة والاستقرار الداخلي. يوم مناسب لإدخال أجواء من البهجة والتجديد على بيئتك المنزلية وتوطيد الروابط الأسرية، بينما تضمن لكم الزهرة في الميزان استقراراً وحسناً في إدارة شؤونكم المالية. برج الميزان، كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، سلاماً داخلياً ورقة تجذب الجميع إليكم. يقع القمر اليوم في بيت الاتصالات والتنقلات القوس، مما يمنحكم أسلوباً حوارياً مبهجاً، سهولة في التواصل ونجاحاً في إتمام خطواتكم اليومية. برج العقرب، يوجه القمر في القوس أنظاركم اليوم نحو بيت المال والميزانية والموارد. يوم ممتاز لتحسين تدفقك المالي، حسم مكاسب أو تنظيم النفقات بروح متفائلة وواعية، مستفيداً من الدعم العاطفي والحدسي الذي يمنحه لك المريخ في السرطان المائي الصديق الشقيق. برج القوس، أنتم نجوم اليوم وسادة المشهد الفلكي. يستقر القمر في منتصف برجكم ليمنحكم حضوراً مشرقاً، حيوية عالية ورغبة قوية في تجديد أهدافكم. يوم ممتاز لإطلاق المبادرات الشخصية والتألق بكل ثقة، مع دعم ناري استثنائي تمنحه لكم كواكب الأسد. برج الجدي، يدعوكم القمر في القوس اليوم إلى إعطاء أنفسكم قسطاً من الراحة والتفكير بهدوء بعيداً عن الضجيج. وقت مناسب للتأمل، إعادة ترتيب الأولويات والتخطيط للخطوات القادمة، بينما تضمن لكم الزهرة في الميزان حضوراً مهنياً راقياً ومحترماً أمام الجميع. برج الدلو، تفتح لكم الأجواء الفلكية اليوم أبواب التواصل الاجتماعي واللقاءات الدافئة بوجود القمر في برج القوس الناري الصديق. يوم مميز للقاء الأصدقاء، مشاركة الأفكار الطموحة وتحقيق أمنية اجتماعية، مع دعم لطيف وراق يمنحه لك التناغم مع الزهرة في الميزان. برج الحوت. يتمركز القمر اليوم في قمة خريطتك الفلكية، في بيت المهنة، السمعة والطموح، القوس. يوم استثنائي لإثبات جدارتك العملية، تقديم أفكار متفائلة أمام المسؤولين وترسيخ موقعك بثقة، بينما يمنحك المريخ في السرطان المائي الصديق طاقة إبداعية وعاطفية تملأ يومكم بالدفء.
0: حظك على الهوى.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: عم حس اني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. تكتسب زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لإيطاليا أهمية تتجاوز بعدها البروتوكولي، فلبنان يدخل عملياً مرحلة العد العكسي لمهمة اليونيفل بعدما قرر مجلس الأمن أن يكون تمديد ولايتها حتى 31 كانون الأول 2026 هو التمديد الأخير.
1: وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على متن مروحية إلى مدينة صور، يرافقه الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، وتوجه إلى ثكنة بنوا بركات حيث استقبله وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد قطاع جنوب الليطاني. وقال سلام: نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة.
0: وحذر دبلوماسي غربي النواب الذين قد يتجهون إلى الطعن بقانون إصلاح وضع المصارف أمام المجلس الدستوري، ملوحاً بإمكان فرض عقوبات عليهم على خلفية هذه الخطوة.
1: يشهد مطار رفيق الحرير الدولي بيروت منذ الصباح زحمة كبيرة عند نقاط تفتيش قوى الأمن الداخلي للمغادرين، مما يستوجب حضور المسافرين قبل أكثر من 3 ساعات من مواعيد رحلاتهم.
0: وارتفع صباح اليوم سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و 98 أوكتان 15,000 ليرة، والمازوت 24,000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز على 1,175,000 ليرة.
1: وفي الصفحة الإقليمية قتل 3 مدنيين وأصيب 6 من بينهم أطفال في انفجار ليلي وقع في ريف إدلب وفق حصيلة أولية للدفاع المدني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين وإسعاف المصابين.
0: وفي جديد تصريحاته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيسين باراك أوباما وجو بايدن سمحا لإيران بتخصيب اليورانيوم، وقال ترامب: قضينا على إيران وقادتها، وباتت قدرتها على تصنيع الصواريخ محدودة للغاية.
1: ونفى المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل تقارير عن نقص في مخزون الذخائر الأمريكية، مؤكداً أن الجيش يمتلك ما يلزم لتنفيذ ضربات في الوقت والمكان اللذين يحددهما الرئيس دونالد ترامب.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان بعد سنوات من الفخر بإيران، هل نال حزب الله أخيراً الجنسية التي يستحقها؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تعبورت، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبولت تعبولت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبولت تعبولت لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: نيلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس نيلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلان 811-112245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: تحديات صنعت منا قصة لبنانية. اللاعبة الدولية ونجمة نادي التعاضد كارين ناجي ضيفة برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشوارها مع كرة السلة وأسرار تكشف لأول مرة بعيداً عن الملاعب. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: أسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد

0: الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
2: كشف النائب سجيع عطية أن أول طائرة من مطار ريني معوض في القليعات إلى السعودية ستنطلق في 10 من تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أن العمل جار لتذليل العقبات أمام تشغيل المطار، واعتبر أن لبنان مقبل على مرحلة استثمار ونهضة.
3: تكتسب زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لإيطاليا أهمية تتجاوز بعدها البروتوكولي، فلبنان يدخل عملياً مرحلة العد العكسي لمهمة اليونيفل بعدما قرر مجلس الأمن أن يكون تمديد ولايتها حتى 31 كانون الأول 2026 هو التمديد الأخير.
2: وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على متن مروحية إلى مدينة صور، يرافقه الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، وتوجه إلى ثكنة بنوا بركات حيث استقبله وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد قطاع جنوب الليطاني. وقال سلام: نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة.
4: من ثكنة بنو بركات في صور أكد وزير الدفاع أن زيارة الجنوب تهدف إلى تأكيد موقف الدولة الداعم لاستعادة سيادتها على كامل أراضيها، مشدداً على أن انسحاب إسرائيل من الجنوب يشكل الهدف الأول للمفاوضات.
2: وأكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال جولته في صور أن لا سيادة في الجنوب من دون جيش واحد، مشدداً على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة، وأن استعادة حضورها تتطلب عودة مؤسساتها وتعزيز الأمن والخدمات وإعادة الإعمار.
5: وحذر دبلوماسي غربي النواب الذين قد يتجهون إلى الطعن بقانون إصلاح وضع المصارف أمام المجلس الدستوري، ملوحاً بإمكان فرض عقوبات عليهم على خلفية هذه الخطوة.
2: يشهد مطار رفيق الحرير الدولي بيروت منذ الصباح زحمة كبيرة عند نقاط تفتيش قوى الأمن الداخلي للمغادرين، مما يستوجب حضور المسافرين قبل أكثر من 3 ساعات من مواعيد رحلاتهم.
5: وارتفع صباح اليوم سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 15,000 ليرة، والمازوت 24,000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز على 1,175,000 ليرة.
2: وفي الصفحة الإقليمية قتل 3 مدنيين وأصيب 6 من بينهم أطفال في انفجار ليلي وقع في ريف إدلب وفق حصيلة أولية للدفاع المدني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين وإسعاف المصابين.
5: وفي جديد تصريحاته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيسين باراك أوباما وجو بايدن سمحا لإيران بتخصيب اليورانيوم، وقال ترامب: قضينا على إيران وقادتها وباتت قدرتها على تصنيع الصواريخ محدودة للغاية.
2: ونفى المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل تقارير عن نقص في مخزون الذخائر الأمريكية، مؤكداً أن الجيش يمتلك ما يلزم لتنفيذ ضربات في الوقت والمكان اللذين يحددهما الرئيس دونالد ترامب.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان بعد سنوات من الفخر بإيران، هل نال حزب الله أخيراً الجنسية التي يستحقها؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع.

0: ومن الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر،
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا وحشني وانت جنبي.
3: بعد غياب مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70 573 572.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

تحديات صنعت منا قصة لبنانية. اللاعبة الدولية ونجمة نادي التعاضد كارين ناجي ضيفة برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشوارها مع كرة السلة وأسرار تكشف لأول مرة بعيداً عن الملاعب. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

أهلا بالشباب الطيب، أهلا. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خي.

الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يا أم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: كشف النائب سجيع عطية أن أول طائرة من مطار ريني معوض في القليعات إلى السعودية ستنطلق في 10 من تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أن العمل جار لتذليل العقبات أمام تشغيل المطار، واعتبر أن لبنان مقبل على مرحلة استثمار ونهضة.
2: تكتسب زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لإيطاليا أهمية تتجاوز بعدها البروتوكولي، فلبنان يدخل عملياً مرحلة العد العكسي لمهمة اليونيفيل بعدما قرر مجلس الأمن أن يكون تمديد ولايتها حتى 31 كانون الأول 2026 هو التمديد الأخير.
1: وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على متن مروحية إلى مدينة صور، يرافقه الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، وتوجه إلى ثكنة بنوا بركات حيث استقبله وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد قطاع جنوب الليطاني. وقال سلام: نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة.
3: من ثكنة بنو بركات في صور أكد وزير الدفاع أن زيارة الجنوب تهدف إلى تأكيد موقف الدولة الداعم لاستعادة سيادتها على كامل أراضيها، مشدداً على أن انسحاب إسرائيل من الجنوب يشكل الهدف الأول للمفاوضات.
1: وأكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال جولته في صور أن لا سيادة في الجنوب من دون جيش واحد، مشدداً على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة، وأن استعادة حضورها تتطلب عودة مؤسساتها وتعزيز الأمن والخدمات وإعادة الإعمار.
4: وحذر دبلوماسي غربي النواب الذين قد يتجهون إلى الطعن بقانون إصلاح وضع المصارف أمام المجلس الدستوري، ملوحاً بإمكان فرض عقوبات عليهم على خلفية هذه الخطوة.
1: يشهد مطار رفيق الحرير الدولي بيروت منذ الصباح زحمة كبيرة عند نقاط تفتيش قوى الأمن الداخلي للمغادرين، مما يستوجب حضور المسافرين قبل أكثر من 3 ساعات من مواعيد رحلاتهم.
4: وارتفع صباح اليوم سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و 98 أوكتان 15,000 ليرة، والمازوت 24,000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز على 1,175,000 ليرة.
1: أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ضرورة التخطيط للتغلب على العقوبات المفروضة على بلاده. في المقابل اعتبرت الصين أن العقوبات والضغوط الأمريكية على طهران ليست حلاً، داعية إلى معالجة الأزمة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.
4: وفي جديد تصريحاته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيسين باراك أوباما وجو بايدن سمحا لإيران بتخصيب اليورانيوم، وقال ترامب: قضينا على إيران وقادتها، وباتت قدرتها على تصنيع الصواريخ محدودة للغاية.
1: ونفى المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل تقارير عن نقص في مخزون الذخائر الأمريكية، مؤكداً أن الجيش يمتلك ما يلزم لتنفيذ ضربات في الوقت والمكان اللذين يحددهما الرئيس دونالد ترامب.
4: قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها، معتبراً أن العقوبات قد تدفع طهران إلى العودة للمفاوضات، وأكد أن واشنطن ستواصل الضغط، فيما رفضت طهران العقوبات ووصفتها بالإرهاب الاقتصادي.
1: حذرت الأمم المتحدة من تصاعد كبير في تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط مخاوف من انتقال الوباء إلى الدول المجاورة. ودعا منسق الأمم المتحدة لشؤون إيبولا ديفيد نابارو إلى الإسراع في احتواء التفشي قبل اتساع رقعته.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان بعد سنوات من الفخر بإيران، هل نال حزب الله أخيراً الجنسية التي يستحقها؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورد تعبورد تع.
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورد تعبورد تع.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نيلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. نيلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
3: قلبي شو في؟ حكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
4: علي؟ عحالك جاوز، فكر حالك قوي،
3: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
4: انطوق لبدع تسينك
3: تعريب. معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

طبيب كان يعرف علة الأمر الغريب، ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب، كفرت بوجودي

صد ايه وصدفه وصدفه التقيت بمغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المرطيب يا را صرت اشكيله من الامر العصيب.

مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب، ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا رب. فلفك جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب، وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب، من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب بدك على شهرين تاخد هالدواء.

أدغيام مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70 573

0: لبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: تحديات صنعت منا قصة لبنانية. اللاعبة الدولية ونجمة نادي التعاضد كارين ناجي ضيفة برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشوارها مع كرة السلة وأسرار تكشف لأول مرة بعيداً عن الملاعب. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الجنرال جورج الصغير.
2: ليلي ندهني الحب

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تعبوري، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تعبوري، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تعبوري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
3: كشف النائب سجيع عطية أن أول طائرة من مطار ريني معوض في القليعات إلى السعودية ستنطلق في 10 من تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أن العمل جار لتذليل العقبات أمام تشغيل المطار، واعتبر أن لبنان مقبل على مرحلة استثمار ونهضة.
2: تكتسب زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لإيطاليا أهمية تتجاوز بعدها البروتوكولي، فلبنان يدخل عملياً مرحلة العد العكسي لمهمة اليونيفيل بعدما قرر مجلس الأمن أن يكون تمديد ولايتها حتى 31 كانون الأول 2026 هو التمديد الأخير.
3: وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على متن مروحية إلى مدينة صور، يرافقه الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، وتوجه إلى ثكنة بنوا بركات حيث استقبله وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد قطاع جنوب الليطاني. وقال سلام: نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة.
2: من ثكنة بنوا بركات في صور، أكد وزير الدفاع أن زيارة الجنوب تهدف إلى تأكيد موقف الدولة الداعم لاستعادة سيادتها على كامل أراضيها، مشدداً على أن انسحاب إسرائيل من الجنوب يشكل الهدف الأول للمفاوضات.
3: وأكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال جولته في صور أن لا سيادة في الجنوب من دون جيش واحد، مشدداً على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة، وأن استعادة حضورها تتطلب عودة مؤسساتها وتعزيز الأمن والخدمات وإعادة الإعمار.
2: وحذر دبلوماسي غربي النواب الذين قد يتجهون إلى الطعن بقانون إصلاح وضع المصارف أمام المجلس الدستوري، ملوحاً بإمكان فرض عقوبات عليهم على خلفية هذه الخطوة.
3: يشهد مطار رفيق الحرير الدولي بيروت منذ الصباح زحمة كبيرة عند نقاط تفتيش قوى الأمن الداخلي للمغادرين، مما يستوجب حضور المسافرين قبل أكثر من 3 ساعات من مواعيد رحلاتهم.
2: وارتفع صباح اليوم سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 15,000 ليرة، والمازوت 24,000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز على 1,175,000 ليرة.
3: أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ضرورة التخطيط للتغلب على العقوبات المفروضة على بلاده. في المقابل اعتبرت الصين أن العقوبات والضغوط الأمريكية على طهران ليست حلاً، داعية إلى معالجة الأزمة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.
2: وفي جديد تصريحاته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيسين باراك أوباما وجو بايدن سمحا لإيران بتخصيب اليورانيوم، وقال ترامب: قضينا على إيران وقادتها، وباتت قدرتها على تصنيع الصواريخ محدودة للغاية.
3: ونفى المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل تقارير عن نقص في مخزون الذخائر الأمريكية، مؤكداً أن الجيش يمتلك ما يلزم لتنفيذ ضربات في الوقت والمكان اللذين يحددهما الرئيس دونالد ترامب.
2: قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها، معتبراً أن العقوبات قد تدفع طهران إلى العودة للمفاوضات، وأكد أن واشنطن ستواصل الضغط، فيما رفضت طهران العقوبات ووصفتها بالإرهاب الاقتصادي.
3: حذرت الأمم المتحدة من تصاعد كبير في تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط مخاوف من انتقال الوباء إلى الدول المجاورة. ودعا منسق الأمم المتحدة لشؤون إيبولا ديفيد نابارو إلى الإسراع في احتواء التفشي قبل اتساع رقعته.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان بعد سنوات من الفخر بإيران، هل نال حزب الله أخيراً الجنسية التي يستحقها؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: تبرد تبرد
2: تبرد تع تعبولد
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبري تبري تبري تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

وعيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي وعيون عند الناس

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم ابري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

غير مسكر أو مسكر أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
3: كشف النائب سجيع عطية أن أول طائرة من مطار ريني معوض في القليعات إلى السعودية ستنطلق في 10 من تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أن العمل جار لتذليل العقبات أمام تشغيل المطار، واعتبر أن لبنان مقبل على مرحلة استثمار ونهضة.
2: تكتسب زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لإيطاليا أهمية تتجاوز بعدها البروتوكولي، فلبنان يدخل عملياً مرحلة العد العكسي لمهمة اليونيفيل بعدما قرر مجلس الأمن أن يكون تمديد ولايتها حتى 31 كانون الأول 2026 هو التمديد الأخير.
3: وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على متن مروحية إلى مدينة صور، يرافقه الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، وتوجه إلى ثكنة بنوا بركات حيث استقبله وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد قطاع جنوب الليطاني. وقال سلام: نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة.
2: من ثكنة بنوا بركات في صور، أكد وزير الدفاع أن زيارة الجنوب تهدف إلى تأكيد موقف الدولة الداعم لاستعادة سيادتها على كامل أراضيها، مشدداً على أن انسحاب إسرائيل من الجنوب يشكل الهدف الأول للمفاوضات.
3: وأكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال جولته في صور أن لا سيادة في الجنوب من دون جيش واحد، مشدداً على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة، وأن استعادة حضورها تتطلب عودة مؤسساتها وتعزيز الأمن والخدمات وإعادة الإعمار.
2: وحذر دبلوماسي غربي النواب الذين قد يتجهون إلى الطعن بقانون إصلاح وضع المصارف أمام المجلس الدستوري، ملوحاً بإمكان فرض عقوبات عليهم على خلفية هذه الخطوة.
3: يشهد مطار رفيق الحرير الدولي بيروت منذ الصباح زحمة كبيرة عند نقاط تفتيش قوى الأمن الداخلي للمغادرين، مما يستوجب حضور المسافرين قبل أكثر من 3 ساعات من مواعيد رحلاتهم.
2: وارتفع صباح اليوم سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و 98 أوكتان 15,000 ليرة، والمازوت 24,000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز على 1,175,000 ليرة.
3: أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ضرورة التخطيط للتغلب على العقوبات المفروضة على بلاده. في المقابل اعتبرت الصين أن العقوبات والضغوط الأمريكية على طهران ليست حلاً، داعية إلى معالجة الأزمة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.
2: وفي جديد تصريحاته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيسين باراك أوباما وجو بايدن سمحا لإيران بتخصيب اليورانيوم، وقال ترامب: قضينا على إيران وقادتها، وباتت قدرتها على تصنيع الصواريخ محدودة للغاية.
3: ونفى المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل تقارير عن نقص في مخزون الذخائر الأمريكية، مؤكداً أن الجيش يمتلك ما يلزم لتنفيذ ضربات في الوقت والمكان اللذين يحددهما الرئيس دونالد ترامب.
2: قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها، معتبراً أن العقوبات قد تدفع طهران إلى العودة للمفاوضات، وأكد أن واشنطن ستواصل الضغط، فيما رفضت طهران العقوبات ووصفتها بالإرهاب الاقتصادي.
3: حذرت الأمم المتحدة من تصاعد كبير في تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط مخاوف من انتقال الوباء إلى الدول المجاورة. ودعا منسق الأمم المتحدة لشؤون إيبولا ديفيد نابارو إلى الإسراع في احتواء التفشي قبل اتساع رقعته.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان بعد سنوات من الفخر بإيران، هل نال حزب الله أخيراً الجنسية التي يستحقها؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
5: Où tu voudras, quand tu voudras.
4: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
5: Ça va pas changer le monde.
4: Avec Nostalgie.
6: تحديات صنعت منا قصة لبنانية. اللاعبة الدولية ونجمة نادي التعاضد كارين ناجي ضيفة برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشوارها مع كرة السلة وأسرار تكشف لأول مرة بعيدا عن الملاعب. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

بتقدر ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك نحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا وحشني وانت جنبي.
3: بعد غياب مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيرو ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70 573 572.
4: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
5: قلبي عم حس إني غريبي.
6: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
5: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
6: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
5: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
6: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
5: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
6: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.
1: تحديات صنعت منا قصة لبنانية. اللاعبة الدولية ونجمة نادي التعاضد كارين ناجي ضيفة برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشوارها مع كرة السلة وأسرار تكشف لأول مرة بعيداً عن الملاعب. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: كبرت كبرت كبرت تع تعبولت
2: الهرم سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تعبولت تعبولت تع
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تعبولت تعبولت تع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.
1: كبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: تحية رياضية لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة جبل لبنان على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوع اللي عم بعود بعد نهاية كأس العالم 2026 والتغطية الخاصة والجوائز اللي قدمناها لكل المستمعين بعد فوزهم بالمسابقات اللي عملناها. وهالمرة عدنا إلى المحلة، عدنا إلى البطولات وعودة العجلة إلى الدوران، ولكن العودة حتكون مميزة كمان. ليه؟ لأنه مبلشينا باللعبة الشعبية الأولى أو الثانية بحسب كل واحد شو بيعتبرها، ولكن مع ضيف عزيز، ضيف أو ضيفة قدمت كتير سابقة للمنتخب اللبناني، غابت كم سنة عن الساحة. هلأ حنعرف كل أمور وكواليس الغياب وكواليس عودتها لكرة السلة اللبنانية من بوابة نادي التعاضد بيروت اللي عم يلعب حاليا براج مع نادي المطيلب، أحد الناديين رح يكون بالدرجة الأولى الموسم المقبل للسيدات، والفريق الثاني حيكون موجود بالدرجة الثانية. طبعا الفريق اللي عم نحكي عنه نادي التعاضد، نادي العريق تاريخيا واللي عم بيعود إلى الساحة مجددا. ضيفت اليوم مميزة مثل ما خبرتكم، كارين ناجي، أهلا وسهلا فيك.
2: Thank you for having me.
1: يعني أول شيء أنا مبسوط أنه اليوم أنت موجودة معنا لكتير أسباب. أول سبب أنه أنت إطلالاتك الإعلامية قليلة، فهذا شيء حلو أنه تكوني معنا. تاني شغلة، بحب دايما يكون معي عنصر النسائي لنحكي، لأنه فعلا اليوم السيدات بلبنان قادرين، المواهب موجودة، القدرات موجودة، وحتى الميداليات إذا بعيدا عن كرة السلة أكتريتها عم بتكون من السيدات. ولكن إذا بدي فوت بلش معك بكرة السلة، اللعبة اللي بتحبيها واللي قدمتي لها كتير، إذا بدنا نحكي اليوم ليه كرة السلة، ليه رحتي على هيدا الاتجاه؟
2: أوكي. أنا أول شيء بمسيرتي كسبور بلشت بألعاب القوة بالتراك أند فيلد، لأنه أنا هيك ربيت بالبيت. بابا شخص رياضي وبيركض، سو رحنا كلنا بالبيت بهذا الاتجاه، نشارك ببطولات وكنت بطلة لبنان يعني بالكرة الحديدية وبرمي الرمح، وكنت أعمل رحت بطولة عرب سباعي وكل هدول الأمور لما كنت بعدني أندر 16 وأندر 14. في بيوم من الأيام بيستدعوا على بطولة عربية مدرسية للباسكت، وأنا يعني ثاقبة الباسكت بلشتها هيك بالصدفة. كنت عم بحضر خيي اللي هو أصغر مني بخمس سنين، كنا بنادي الهوبس وعم بحضره، بنط كوتش عزيز على قلبي كتير، كوتش ماهر، بيقول لي طب ليه ما بتجربي إنه تلعبي باسكت؟ قلت له بس أنا كوتش ما بعرف أمسك الطابة، أنا بس بعرف أركض. عم قال لي جربي ما بتخسر شيء، ومن هونيك بلشت يعني بنادي بالهوبس كان وقتها بالداون تاون، وبلشت ألعب باسكت وهيك وصلت على محل كان عمري 17 بدهم يعملوا منتخب مدارس باسكت ومنتخب مدارس ألعاب قوة. كان مفروض روح بألعاب القوة بس لسوء الحظ ما تنقيت، متنقيت بمنتخب المدارس، ومن هون خلص قررت ركز أكتر على الباسكت. وحبيت أكتر وحسيت أنه مع أنه الباز هي عن جد بكل السبورتس بنظري هي ألعاب القوة ما بتتغير، ومن هون انطلقت بالباسكت. خلص صارت ألعاب القوة أكتر هوبي، التسلية وهيك، الباسكت أكتر تمرين، فولو أبس أكتر بالهيدا، ومن هونيك بلشت على الباسكت.
1: طب يعني هيك بتوصل بتفكر إنه لو بلشت تأسست من الباسكت يمكن هلأ الليفل تاعك حيفرق؟
2: يمكن، بس أجان برجع بقول لك الباز اللي أخدته من الألعاب القوى والكراكد ولياقة بدنية وكل هيدول هن اللي ساعدوا بالباسكت. بس كمان برجع شوي على أيام الباسكت لما أنا بلشت ما كان فيه مثل هالأيام عندك سكيلز وفولو أبس فتنس وسترينكس أند كونديشنينج وهيك، كان في عندك 5-on-5 وبالملعب البيسكس تبع الباسكت ونمشي. ما كان في مثل هالأيام أكتر عندك 3 مرات سكيلز 3 مرات جيمز. يعني تغيرت الأيام من قبل عن هلأ.
1: يعني عم بتقليلي كنت بألعاب القوى الكرة الحديد،
2: الكرة الحديدية، رمي الكرة الحديدية
1: اللي بتبرمي وبتكبيها،
2: صح، اللي بتكبها ورمي الرمح.
1: بس إنه شو خطر لك هيدي الكرة؟ يعني قليل صراحة، يمكن ما بدي أغلط بالاسم بس بعتقد كان في حدا، هي سيدة كبيرة بالعمر حاليا بطلة لبنان كانت سابقة، نسيت شو اسمها، هي كمان مسؤولة كانت جبل لبنان بوزارة التربية والتعليم، بوحدة الأنشطة بوزارة التربية والتعليم، هلأ إذا ذكرت اسمها برجع بخبرك، بس انه شو خطر لك تروحي على
2: ليك؟ هلا انا مرقت عليهم كلهم، يعني حتى كنت يعني قلت لك كنت اعمل ابتاتلون يعني سباعي، حتى هيدا كان عمري اندر 14 يعني كنت بعدني صغيره. هيدي البنت اللي بتحب تجرب كل شيء شي. يعني جربت حواجز، جربت الوثب الطويل، وثب يعني حتى بكل شيء بكل شيء مرقت. اخر شيء ركزت على هيدول لانه صرت ما بقى اكون عم بتمرن اكثر تراك اند فيلد، كنت عم روح اكثر اتمرن باسكت. سو كان لانه بتمرن باسكت وعندي هيدا كانوا يساعدوني بالتراك لما انزل على البطوله. وبعدني لهلا بشارك من سنه لسنه، بس اكيد بطلت بطله لبنان وصار في اكثر كومبيتيشن عالي فيها، مش مثل على ايامي كمان.
1: في يعني اللي قلتي امر صح. مهم، كل شيء تغير تطور يعني بوقتكم كله. يمكن ما يعني التمرين كان غير، ما في هالتكنولوجيا الجديده. طب شو اصعب محطه كانت ببدايتك؟ يعني ما بعرف اذا النقله من العاب القوى للباسكت هي اصعب تحدي كان عندك.
2: هلا هي ما كانت تحدي او صعبه، كانت اكيد بمحل زعلت لانه انا ربيت بعائله تراك اند فيلد، يعني انا هيك من انا وصغيره بنركض وبنلعب هاي اللعبه. فلما نقلت وانه ما رحت على منتخب التراك اللي كان عندي اياه حلم بالهيدا ورحت على منتخب الباسكت، هيدي كانت المحطه الفاصله اذا بدك، انه انا خلص حاختار لعبه على حساب لعبه، ما في يكفي باللعبتين.
1: نعم. وعائلتك يعني اليوم وقفوا معك، يعني اكيد وقفوا معك بهيك قرار، بس هن كان بفضلوا اكيد العاب القوى لانه خلقتي
2: لا بابا كان اللي نحن بيريحنا، يعني حتى ما كان يجبرنا على شيء. بدك تتمرني تفضلي اهلا وسهلا. بعده لهلا مثلا انه بابا عبالي اركض إيه بس تحبي تعي انا موجود. بابا اللي بدنا اياه كان انه مش اندر بريشر، وهذا الشيء اللي عن جد بيساعد، لانه هلا هالايام اذا بتطلع اوقات في اهل دي ستريس على الولد انه لا روح عمور، روح تمرن، روح كذا. لا اذا الولد هو ما عباله يعمل الشغله
1: ما حيعمل،
2: ما حيعملها من
1: قلب او حيعملها وما حينجح. مزبوط. ما حينجح فيها. طب شو الفرق بين كارين بهداك العمر بالباسكت عم بحكي بعمر ال 17 سنه واليوم؟ شو اللي تغير؟
2: نضج. يعني قبل خلص بتفوت غير، يعني كان بعد ما عندي مسؤوليات، ما عندي شغل، بعدني هيدي البنت اللي بالمدرسة أو بالجامعة. بروح
1: كل شيء متاح
2: وكل شيء هدفي، بس بروح بتمرن صبح ظهر عشية إذا بدي كل الوقت سبور هيك. هلأ غير إنه بتتغير، بصير عندك أولويتك بيتك شغلك، بعدين بتجي اللعبة كهوبي لك بتصير.
1: مع هيك سؤال يمكن يكون شوي شخصي، بس انه ندماني انه فتي بالرياضه بلبنان؟
2: لا اكيد.
1: لانه لا. اليوم في اشخاص بيقولوا لك الرياضه بلبنان ما بتطعمي خبز، الرياضه بلبنان ما بتوصل لمحل، فما بعرف
2: لك يمكن لانه انا ماني اخذتها بروفيشنال هلا.
1: أوكي.
2: بقول لك لا، انا لانه اتس هوبي عندي ما بندم، انه بالنهايه انا عم بعملها لإلي. يعني كمان الواحد اوقات بيعمل سبور فور هيز اون، يعني ضغط الشغل والحياة والسترس اللي احنا عايشينه بالبلد الواحد لازم ينفس بمحل ما. سو بالعكس الرياضة هي المنفذ لإلي أنا بيرسونلي، وما بندم إنه فتت في بالسبور، بالعكس صحيا الرياضة كتير منيحة ونفس للنفسية بتكون أكيد. منيحة وكمان لشكل الإنسان إنه أنت شكل رياضي وهذا بتساعد.
1: كارين ناجي بدي ذكر لكل اللي انضموا لنا حاليا على برنامج على أرض الملعب، معي أنا عبد الناصر حرب وضيفت اليوم كارين ناجي، لعبت منتخب لبنان سابقا ولعبت نادي التعاضد بيروت اللي وصل لنهائي بطولة لبنان للدرجة الثانية، ولعب ضد الحكمة بالسلسلة النهائية وخسر بصعوبة 2-1 من أصل 3 مباريات، ولكن أمل الصعود إلى الدرجة الأولى لا يزال حاضر بمواجهة المطيلب، طبعا السلسلة اللي بتنتهي الفايز من مبارتين من أصل 3. كارين تجربتك مع النادي التعاضد، نادي التعاضد تاريخيا نادي عريق جدا مش بس بالباسكت، بمختلف بالعديد من الألعاب حتى الألعاب الفردية كمان يعني يكتب لإله، بس اليوم تجربة نادي التعاضد بعد هالعودة وحتى نادي التعاضد إلى جانب كريم بضم لعبات من الدرجة الأولى، لعبات منتخب لبنان إن كانوا سابقا ولا بعدهم موجودين حاليا، فكيف هيك بتخبرينا عن التجربة مع النادي؟
2: أول شيء بشكرهم كتير لأنه أول اتصال صار مع التعاضد كان قبل الحرب اللي صارت هيدا، وغابت الاتصالات لأنه بتعرف صار ظروف حرب وهيك، وقبل ما تبلش البطولة تقريبا ب 2 weeks رجع صار الاتصال الجدي ودغري عطيتهم كلمة، مع أنه أكيد كان عندي اتصال مع أندية تانية، بس لقيت أنه أكتر حارتاح بالتعاضد. وأكيد في أشخاص ما بحب أذكر أساميهم بس إلهم يعني بشكرهم لأنه هني كانوا الصلة بيني وبين النادي وأنا من زمان بعرفهم يعني بالمسيرة الرياضية أو بشغل الرياضة عندي تواصل مع النادي وهني رحبوا فيي وحسيت حالي كأنه رايحة على فريق اللي بلعب فيه من زمان. وجينا وبلشنا بالبطولة وكانت كانت حلوة وكان في هيك جو حلو
1: عائلة أنا حسب ما بعرف تعدد هو جو عائلة
2: بس كنت أول مرة بروح على فريق أنا الكبيرة عادة كنت إنه بكون إنه عادي إنه في أكبر مني في عالم إكسبرينس أكتر كهيدي الفريق الغير خصوصا أنا هديك سنة لعبت درجة تانية بس الفرق هالسنة إنه أنا الوحيدة الأكتر عندي إكسبرينس من غير لعيبة بالفريق سو حسيت إنه عندي الرول إنه لازم ساعدهم بهيدا البارت أكتر من الباسكتبول بارت يعني وهيك صارت وكانت سيزن عن جد حلوة متعبة ما بخب عليك بس حلوة وسبشلي جيماتنا مع الحكمة يعني ما بعتقد ضجت بالبلد أكتر مرة درجة تانية أكتر من هالسنة
1: صح
2: يعني
1: يعني هلا خلينا كمان نعطي حقهم وجود الحكمة
2: صح هيدا اللي بدي أقول لك إياه وجود فريق الحكمة أول شيء كاسم
1: صح
2: عطى رونق مثل ما بيقولوا وضجة على البطولة بلس اللعيبة اللي بفريق الحكمة اللي هن غنى عن التعريف يعني هن كمان عطوا بوش لهيدا البطولة وعلوا الليفل
1: مزبوط والحكمة كمان كان اخذ من فترة منا بعيد الدرجة الثالثة وطلع
2: وطلع ودعم فريقه صح يعني احنا لما لعبنا مع الحكمة بأول راوند ربحوا هن جيم ربحنا نحن جيم بس ما كان فريقهم مكتمل لأنه هن رجعوا زادوا عايدة وغلوريا ونحن رجعنا زدنا رنا ولما بالفاينل فور سو عطوا رونق غير للبطولة عن جد
1: يعني عدة عوامل نجحت حتى الأمر اللافت هو حضور الجماهير كان يعني بالمباريات اللي صارت بالنهائي وتحديد لنادي التعاضد حلو يكون موجود إيه يعني هذا الشيء حلو
2: حتى غزير طلعنا على غزير ميلة الفي اي بي فل يعني صح. يمكن بالدرجة الأولى سيدات ما لقيناها هيدا
1: لا مزبوط يعني هلا الحكم يمكن معودين نشوف جمهور بس نادي التعاضد اليوم لما نشوف نادي بحجم التعاضد حتى موجود بالمركز بقلب بيروت يعني هذا شيء حلو انه فريق العاصمه بقلب بيروت موجود عم بيجيب هيك جمهور بعيدا عم نحكي عن الرياضه والحكمه
2: ما تنسى هني كمان الكبيرة. بالتعاضد اتس ان اكاديمي يعني صح. في مسج كمان من وراء الفريق السيدات كمان للاكاديمي للاولاد ليضلن عندهم يتحمسوا ويتشجعوا على مثابره التمارين مثل ما بيقولوا لحتى يوصلوا لدوري اضواء صغير بعدين لدوري اضواء اكبر بعدين هو نادي كان بالدرجه الاولى من
1: مزبوط.
2: من سنتين ثلاثه لورا وللاسف رجع نزل على الدرجة الثانية وهلا الهدف نرجع ان شاء الله لنخلص البراج نجرب نخلص البراج نربحه لنرجع نرجع اسم النادي على الدرجة الاولى
1: اكيد وحتى عند الرجال من فترة بتذكر من كم سنة لورا قبل الحرب كمان كان عندهم فرصة انه يطلعوا على الدرجة الثالثة او الثانية
2: ما بدي اغلط مزبوط هني هلا عم يلعبوا بعتقد الدرجة الرابعة هالسنة
1: فكان عندهم كمان فرصة يتقدموا بس الاكيد مثل ما قلتي امر كتير مهم اللي هو العمل على الاكاديميات يعني نحن اليوم سواء بالباسكت او غير عم نشوف اكاديميات عم تطلع هدفها تجاري فقط ولكن اذا بنرجع بنشوف انديه اللي مثل التعاضد مثل الرياضه مثل غيره من الانديه
2: كمان.
1: هوبس اكيد هوبس اللي بعتبره رقم واحد
2: تأسيس
1: اللاعبين وشوف يعني انا اكثر باكبر مثال مثل مثلا علاء صباغ وين صار لو يمكن بالرياضه بعتقد هو كمان لعب فتره هو صغير
2: صح وفي علي منصور كريم زيمون كله يعني حسب كيف تاسس بالاكاديمي هو اللي بيوصل هيدا اللي بيوصلك
1: أكيد طب اليوم وجود كرة السلة اللبنانية إذا بدي قارنها بين الفترة الماضية واليوم الفترة شو اللي تغير؟ يعني حكينا هالتطور الأندية حتى وجود نادي الحكمة السيدات موجود شو اللي تغير بكرة السلة اللبنانية عند السيدات بين الفترة الماضية يمكن من وقت ما كنت تلعب مع المنتخب 2017-18 واليوم بعد 10 سنين
2: لك يمكن الدعم أكتر والتضواية على البنات مثلاً على السوشيال ميديا وبالأخبار وبهدول كلهم بيفرقوا بلس صار أكتر في تحضير
1: نعم.
2: يعني أنا أيام من قبل يمكن كان قبل البطولة بيصير في منتخب هلأ لا في تحضير من قبل جدية أكتر في strength and conditioning بتابع من الأول قبل البطولة بسنة وسنتين يمكن هلأ المنتخب الأول للسيدات يعني من لما رجع طلع على الديفيجن اي عم بيحضر من سنتين قبل البطوله لحتى يرجع يعني هذا الشيء الاساس صح. تحضير والعناصر الشابه اللي عم ينشغل عليها لا هي تكون هذا الفرق يعني البلانينج اتس اول اباوت بلانينج وتحضير من قبل بوقت لكل شيء حيصير هذا الفرق طيب انا بنظري
1: اليوم شفنا منتخب لبنان للسيدات لعب قبل بكاس اسيا، وكان عنا فرصه نروح على كاس العالم، ويعني ما قدرنا نتاهل وقت مع الفلبين على ما اظن، خسرنا المباراه الفاصله. اليوم شو بينقص كره السله عند السيدات، وتحديدا اذا بدنا نحكي المنتخب، لحتى نقدر نوصل للعالميه نشارك بكاس العالم مثل ما عم بيشاركوا الرجال؟
2: هيك شوي بعيده عن هيدا الستركتشر، بس أوكي. انه يمكن انه متابعة التحضيرات أكتر، ويمكن تجنيس مثل ما بيصير عند الشباب هاي بروفايل أو كاليبر بلاير لهي تساعد المنتخب. لأن أنا بنظري عنا لاعبين شابات منيح اللي عم يطلعوا، يعني هلأ هيدا الجيل يعني مثل أمر ريبكا أكيد هي صارت من اللاعبين الخبرة اللي بدها تساعد هيدا ياشا زينون دانيالا، ما بدي أنسى حدا صراحة، يعني كلهم هلأ الجيل الجديد عن جد كتير عندهم potential، بدهم بس دعم أكتر، تحضير أكتر، و import player بس هي اللي تساعد أكتر على أرض
1: الملعب. يعني إن شاء الله نحن بنتمنى، وخصوصا بآخر سنوات الدوري اللبناني للدرجة الأولى مستواه كان عالي، يعني
2: صح
1: تصاعد عم بيكون،
2: والأجانب كمان والأجانب اللي عم يجوا على لبنان للسيدات عن جد عم يعملوا بوش مخيف للدوري.
1: صحيح. كارين بعرف يعني حكيتيني بهالموضوع إنه منك أخدي شوي الباسكت كاحتراف، ولكن اليوم بدنا نحكي شوي جدياً، إذا اليوم إجا عرض احترافي مثلاً سنة الجاي إن شاء الله إذا طلعتوا على الأولى بنتمنى التوفيق لكم، ولو مطيلب كمان أحسن، ما بدنا حدا يزعل منا، بس إذا وصلتوا على الدرجة الأولى يمكن الموسم اللي بعده يجي عقد احترافي، وبعرف أنا أنه بالباسكت وتحديداً عنا كمستوى العمر ما بيأثر كتير، أنه قادرين نحترف بالخليج أقله يعني، فهل ممكن تخوضي تجربة احترافية؟
2: ما بعرف صراحة، بعيدة عنا completely plus لظروف عائلية كمان، يعني أنا for me مثل ما قلت لك هلأ أول شيء بيجي عندي عائلتي، بعدين شغلي، وآخر شيء الباسكت، so كل شيء بوقته حلو، ما بعرف يعني لو وقتها منشوف.
1: يلا إن شاء الله.
2: بلس أنا يعني كمان ما حكون بالدرجة الأولى، يعني ما حأطلع ألعب درجة أولى، لأنه كمان أجان أهم شيء عائلتي وشغلي، بعدين بيجي الباسكت، لأنه كمان لما بدك تفوت بشغلي بدك تكون عاطي الفول كوميتمنت، أنا ما بحب فوت
1: صح.
2: وما يكون عندي الفول كوميتمنت للفريق أو للشيء اللي بدي يكون عم بعمله. سو
1: يعني إذا طلعوا التعادل بتروح بتلعب مع مطيلب؟
2: لا
1: إذا...
2: لا أنا من الأول الطريق واضحة، يعني حتى هديك السنة لما لعبت مع الدمور لعبت درجة ثالثة، لعبت درجة تانية، لما وصلنا على الأولى قلت لهم سوري أنا ما بقدر كفاية،
1: بس هيدا يعني شيء حلو،
2: أنا كنت معروفة من الأول،
1: شيء حلو يعني أنا بشوف كتير لعبات أو حتى لاعبين عند الرجال يا منلعب درجة أولى يا لا، يعني بس هيدا شيء حلو إنه اليوم يمكن أنت أخذتيها من ناحية العائلة، أنا أخذتها من ناحية التحدي
2: والشغل كمان
1: والشغل. أنا أخذتها من ناحية التحدي إنه اليوم لعبت درجة ثالثة بدك تطلع على الثانية، ثانية طلعتي على الأولى،
2: صح ليك هلأ الأولى الفرق عن الثانية فيها كوميتمنت أكتر، مدتها أكتر، يعني 4-5 أشهر تمرين أكتر، يعني بدل 3 تمرينات بالأسبوع بتطلع 4-5 تمرينات، هذا اللي بيفرق الكوميتمنت بس، والتحضير لإلها بصير أصعب وأكتر مدته، فكل واحد حسب هو ظروف حياته كيف، يعني الأولويات وكيف تجي بالحياة هو.
1: طيب كارين ناجي لعبت نادي التعادل ومنتخب لبنان سابقا، رح ياخد بريك ومن بعدها منعود لنكفي برنامج على أرض الملعب، معي أنا عبد الناصر حرب، كل نهار جمعة الساعة 4 إذاعة جبل لبنان على أرض الملعب، معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان.
3: الهرم سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: مش شبيبة طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: على أرض الملعب معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان. عودة لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة جبل لبنان على أرض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي معي أنا عبد الناصر حرب، كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر على إذاعة جبل لبنان. وضيفت اليوم كريم ناجي، لعبة نادي التعاضد بيروت ولعبة منتخب لبنان سابقا. كريم، حكينا عن التعاضد وحكينا عن حياتك الشخصية وبداياتك قبل البريك، خلينا شوي نحكي بشق اللي خصه بالمنتخب لبنان، لأنه نحن بنعرف اليوم حلم أو طموح أي رياضي أو أي شخص، يمكن يعني أنا طموح يكون موجود بأي شيء خصه لوطني. فاليوم هيك شو بيعني لما مثلت لبنان لأول مرة، ارتديتي قميص المنتخب، شو عنالك هالموضوع، شو الشعور اللي حسيتيه؟
3: أكيد شعوري كتير حلو، على أول مرة ببطولة الألعاب المدرسية الأندر 18 اللي صارت بلبنان.
2: نعم.
3: يعني كمان كنت معي ريبكا، كان في أمية، وفي بنات يمكن هلأ وقفوا يلعبوا باسكت. شعور كتير حلو، ما بخبي عليك، لأنه أنت بتكون عم بتمثل بلدك، وخلصت بربح بجولد ميدل كانت بوقتها. وذان بعدين رحنا على الألعاب الفرنكوفونية أندر 25، كمان كان هذا المنتخب وقتها كتير بيعني لي، مع كوتش ساكو وكوتش جاد الحاج كمان كان معنا. هي فخر كل بنت أنها تمثل بلدها، وكل بنت أنا هلأ يعني مثلا إذا بتمرق بالأكاديميز بتشوف الصغار حلمة منتخب لبنان، سو أكيد هذا فخر يعني لكل حدا أنه يلبس قميص المنتخب.
2: طب اليوم أوكي مريتي بغياب 4 سنين لأسباب عائلية مثل ما قلتي، ليه ما رجعنا للمنتخب، أو حتى قبل الفترة ليه ما كنتي مع المنتخب؟
3: برجع بقلك يعني ما كانت الباسكت عندي بروفيشنال قد غير لاعبين، يعني أنا كمان بيرسونلي ما كتير اشتغلت على حالي يمكن لأتطور أو هيدا لحتى أوصل لليفل منتخب أو شارك معهم ببطولات آسيا أو غرب آسيا أو هيدولة، يمكن بمحل ما وقفت وفضلت الحياة العملية والعائلية على حساب هيدا، وهيدا اللي صار.
2: يعني ما بتحسي حالك بمرحلة ما أنه ظلمتي حالك؟ أنه يعني أنا بصراحة
3: لقلي everything happens for a reason، يعني عرفت، وأنا هيدا ماشي فيها بالحياة، أنه اللي بده يعني كل شيء من عند ربنا منيح، كل شيء بده يصير بده يصير، واتس لسن ان لايف، يعني ما بندم على شيء ابدا.
2: طيب قبل الهوا حكينا عن مستوى الدوري اللبناني، برايك اليوم قد ايه مهم وجود لعبات جديد بالمنتخب، وقد ايه مهم بنفس الوقت يكون في لعبات خبره، يعني هيدا الدمج اللي عم بيصير حاليا قد ايه مهم وحيفيد المنتخب؟
3: اكيد كثير كثير مهم، يعني حاعطيك اكزامبل مثل هلا عندي بالفريق التعاضد، نحنا يعني أنا ولما جبنا رنا ولما من لاعبين الخبرة مع لاعبين النشئات تبع نادي التعاضد من الأندر 18 مع كم لعيبة أوريدي لعبة شوي بس مش قدنا، نحنا دايما لما يكون عندك الإكسبيرينسد بلاير مع اليونج بلايرز إتس فيري جود كومبو مثل ما بيقولوا على أرض الملعب، الإكسبيرينس بتعطي خبرتها على أرض الملعب، واليونج هن عندهم الإنرجي أكتر من الكبار يعني مثل ما بيقولوا، سو إتس فيري نايس كومبو، والصغير بيصير بيتعلم من الكبير، أوقات الكبير بيتعلم من الصغير
2: كمان، دايما حلوة بنهاية الحياة كل شخص بيتعلم من التاني، لو شغلة صغيرة بتكون مفيدة. هلا في شغلة على الطريقة اللبنانية بكرة القدم مثلا، في أحد الأندية كنت مرة عم بحضر مباراة، لاعب خبرة عم يحكي مع لاعب صغير، صار صغير يعيط عليه، يعني ما بعرف هي اذا موجوده بالباسكت او
3: بالعكس.
2: هاي العقليه عرفتيها الفوقيه او الغرور عم بتكون عند بعض لاعبين الجيل الحالي،
3: صح موجوده، بس هون شغله الاكسبيرينس بلاير كيف يجروا للعيب له يفهموا ويستوعبوا، يعني عندنا اكبر مثل بالشباب اسماعيل احمد، يعني يعني سمعه ما في حدا ما يقعد يسمع له مثلا او حدا يعني عرفت، وبالبنات يعني من قبل مثلا اعتبر انا لما لعبت مع نادي الرياضي كنت انا الروكي الاندر 18، انه اكيد حاسمع على وقت لعبت كانت في شدا ونايلة عم يلعبوا وتمارا وش انه اما اسكاديون انه معقول ما اسمع له، لا اكيد انه لازم تسمع لهيك عالم، لانه هن اللي حيعطوك الشيء لصالحك مش لضدك،
2: ما حدا حيضر بالنهايه بنفس الفريق، ما حدا حيضر رفيقه،
3: أكيد.
2: انه الاسم واحد. طب اليوم السيدات مثل ما قلتي يعني انت بتلعبي وبتشتغلي، حتى تقريبا 90% اذا مزبوط. مش اكثر من البنات بيلعبوا وبنفس الوقت عندهم شغلهم الخاص او حياتهم الخاصة، وحتى حياة المرأة أصعب من الرجل لناحية تربية الأولاد، لأنه نعرف عندها تحضير الأكل، تنظيف البيت، شغلها كلهم هول الأمور هاي لحتى تكون مع حقوق المرأة. أنا عم بعطيكم، فقدين احنا بعاد لنصير عنا احتراف بكرة السلة عند السيدات؟
3: يعني ما بخبى عليك، ايه صعبة خصوصا للأمرأة اللبنانية اللي بتشتغل واللي عندها عائلة. هلا يمكن اللي بتشتغل لحال أهون شوي من اللي بتشتغل وعندها عائلة، لأنه في المسؤوليات بتختلف. يعني بدها دعم القصة، بدها دعم معنوي ومادي لحتى تخلي الامرأة، مش بس بالباسكت، انتبه يعني بكل الرياضات،
2: بكل الرياضات صح.
3: الامرأة اللي بدها توصل بده يكون عندها دعم أكتر من عند الرجال، المادي والمعنوي والتحضيرات اللي بتصير أكتر. يعني أوقات بتلاقي عند الشباب أنه يمكن الباسكت أو السبور هي شغلهم الأساسي، بس عند البنات ما بتلاقيها هلأ. بس على فكرة هلأ عم تتحسن أكتر القصة. يعني أوقات بتلاقي لعبات أنه عندها الرياضة هي شغلة، عرفت؟ صح. ما بقى مثل أيام قبل أنه
2: بس
3: لا،
2: بس حسب الرواتب والأجور. يعني نحن إذا منقارن الرجال يعني ما عم
3: أكيد في فرق، أكيد أكيد في فرق، بس أنه بعتقد مع الأيام حنوصل لليفل أحسن
2: إن شاء الله. يعني نحن بنتمنى بالنهاية، نحن اللي بهمنا اللاعبين واللاعبات والجيل الجديد. وحتى إذا بتطلعي هلأ معظم الناس صارت بتروح على الباسكت أكثر من الفوتبول، اللي بفكر لبعدين بالمستقبل. بس كمان بنفس الوقت نضل منقول إنه لعبة الفوتبول موجودة بالأحياء، موجودة بكل عائلة. يعني حتى لو شخص بيلعب باسكت إلا ما يكون بيلعب فوتبول أو بحب أو حتى بنحضر. يعني نحن اليوم بس بدنا نحضر، بنحضر فوتبول تشامبيونز ليج او بطولات اوروبيه، ما بنحضر باسكت. اقله عم بحكي انا والمجتمع اللي حدي، وكذا حدا باسكت بيقول لي انا بحضر فوتبول مثلا، بحضر ام بي اي.
3: يعني يمكن بدوع على الورلد كاب الفوتبول اكثر من الباسكت
2: مثلا. يعني هيدا حتى هلا الفوتبول بالكاس العالم بالسيدات صار كمان عم ببلش ينحضر اكثر، الجوائز الماليه عم تكبر بعكس الباسكت. بعد مش كتير بالعالم انا عم بحكي،
3: شوي شوي كل شيء في تقدم،
2: ما في مشكله اكيد ان شاء الله ان شاء الله بنوصل. لما نشوف لعبات بالصف الأول، سواء اللي حكيتي عنه لعبات منتخب كانوا أو بعدهم وعم يلعبوا بالدرجة الثانية، برأيك هذا الشيء عادي طبيعي؟
3: أكيد. لأنه مثلاً اللي حاعطيك إكزامبل، يعني نحن اللي هلأ لعبنا بالدرجة الثانية، وذر اللي كنا بالتعاضد أو اللي كانوا بالحكمة أو بأذر تيمز، مش غلط، لأنه بالنهاية هن صارت الباسكت لقلهم هوبي، وبمحل بدهم يحطوا الاكسبيرينس اللي عندهم اياها ويعطوها لحدا تاني. واوقات الباسكت يعني في لعيبه بتحبها بدمها بتمشي، يعني ما فيها تبعد عنه، فمش غلط. ودوره السيدات درجه تانية مدته شهرين 3 شهور ماكسيموم، انه واحد حلو يعطي هيك كومبيتيشن حلوه، بالعكس وحلو يرجع. يعني قد ايه الوحده قادره تعطي وتلعب، ليش لا؟
2: كريم ناجي، نجمة نادي التعاضد، بلشت هيك الحلقة تاخد نهايتها، فبدي أسأل بشكل سريع، بدي أكسب الوقت بوجودك، وين بتشوفي كريم ناجي بعد 3 سنين أو 5 سنين؟
3: هيك يعني سؤال صعب، لأنه ما يعني أنا مثل ما بيقولوا بعيش كل نهار بنهاره، كل
2: هلا بلبنان معروفة لازم،
3: ايه مش بس بلبنان، أنا حتى بيرسونلي يعني كل نهار بنهاره حسب شغلي عائلتي كله، بشوف كيف طريقي بيكون. بس انه طول ما حقدر اكون عم بلعب باسكت او شارك ببطولات العاب القوى حكون موجوده.
2: طب بالبدايه الحلقه كنت عم تحكيني وقلتي لي حلمك كان تروحي مع منتخب لبنان لالعاب القوى، كان هيدا
3: لما كنت
2: حلم
3: صغيرة.
2: لما كنت صغيره كان هيدا حلم. طيب هلا ما بعرف صارت صعبه شوي،
3: ايه اكيد صعبه،
2: فشو الحلم اللي هلا اليوم عندك اياه على الصعيد، ان كان الرياضي ولا بحياتك انت اليوم؟ يعني اي شخص عنده حلم، يعني فأنت اليوم شو حلمك اللي حابة إنك توصلي له؟
3: هلا هو مش حلم أكتر من إنه ضلني عم بعطي أو بين بهيدي الصورة الحلوة اللي عم بسمعها، إنه من المسجز اللي بيوصلوني وهيك، إنه ضلني مبينة بهيدي الإيمج اللي أنا فيها وبنفس المستوى ونفس الهمة مثل ما بيقولوا، أكتر من إنه حلم. يعني وأكيد الحلم المهني إنه واحد يتطور. أنا إنه شخص ما بحب أوقف محله، يعني دائما hungry for more، وحتى يعني لما يعني على خساره بزعل، بس انه I'm hungry to win. ارجع
2: انا بدي وجه اكيد تحيه لزوجك والله يخلي لك الصبيه الصغيره كمان. بتحبي انه تكون بالمستقبل تدخل مجال الرياضه؟
3: اكيد اكيد. لانه عن جد الرياضه بتبعدك عن كثير قصص، خصوصي بهذا الجيل اللي هلا الجديد طالع. انا اكيد مع السبور، بس اكيد ما بجبرها على لعبه معينه. يعني بنفتح قدامها انا وبيا المجالات اللي هي بدها اياها بالرياضه، وهي تنقل بدها اياها. بس الرياضه يعني كل بيعرف بتبعدك عن كتير قصص، وكتير شيء بوزيتيف للنفسية وللصحة.
2: كريم بدي أسألك، تحت الهواء حسب ما فهمت منك أنت مدربة رياضة بشكل عام؟
3: لا
2: ولا؟
3: أنا أثلتكس كوردينيتر، يعني أوكي. بشتغل أكثر بتنظيم الفرق بالمدرسة وبال
2: أوكي أوكي.
3: بس لا بالتدريب بعيدة، وما بحب كون كوتش أبدا.
2: لأنه كان بدي أسألك هيك سؤال خطر ببالي، قلت بيستفيدوا منه المستمعين، أو ما بعرف إذا عندك الجواب، بس بالباسكت في عمر معين لواحد يبلش؟ يعني أفضل عمر لحتى يتأسس؟
3: ما بعرف صراحة، ما عندي فك. مثلا أنا بلشت كان عمري 13 سنة ألعب باسكت. هلأ بتلاقي اللي عمره 3 سنين أهله عم يمسكوا طابلة يروح
2: يلعب.
3: هلأ مش غلط، the early the better أكيد. يعني إذا حدا عنده طموح، وأنا بشوف هلأ الجيل الصغير هلأ اللي عمرهم under 8 و under 10، اسم الله عليهم، يعني اللي بيشتغل على حاله بيوصل أكيد. يعني the soonest the better.
2: صح. كريم ناجي، بدي أختم معك برسالة منك هيك للأشخاص اللي وقفوا حدك بكل مسيرتك الرياضية، وهيك رسالة للمستقبل، شو حابة تقولي للجيل الجديد؟
3: بشكرهم أول شيء للأشخاص، وذر من عائلتي، أهلي، زوجي، لأنه لو ما هن دعموني لك ضلني عم كفي، ما كنت بكفي ألعب سبور. يعني لو ما عندي الدعم هلأ ما بكون عم بلعب، بكون بس عم بشتغل وربي بنتي مثل ما بيقولوا. سو بشكرهم، وحتى أصحابي كلهم اللي بيوقفوا حدي، وفي أصحابي بيجوا بيحضروا لي الجيمات وبيشجعوني وده يبوش مي أكتر، وأوقات بيصلحوا لي أغلاط، بيساعدوني، بيمرنوني قبل الجيمز أو شيء. سو كمان بقول لهم thank you so much.
2: ولجيل جديد شو حابه هيك تعطيهم نصيحة إذا شيء؟
3: ضلكم تمرنوا، المثابرة مثل ما بيقولوا على التمارين، و have a vision in your life. يعني at the end you should succeed. So ضلكم عم تتمرنوا، اللي حاطينه براسكم والتارجت اللي بدكم إياه لتوصلوا له، go for it، ما توقفوا أبدا.
2: كارين، ما بعرف إذا عندي كلمة أخيرة قبل ما
3: بدي أتشكرك. يعني يمكن هيدا أول انترفيو بعملها مزبوط وبحكي فيها عن كل شيء مرقت فيه. So thank you for having
2: بالعكس me. بالعكس هيدا واجبنا.
3: و thank you لأنه عم بتضوي in general على السبورتس وعلى الرياضة النسائية كمان.
2: أهلا وسهلا فيك، مرحب فيك كارين. دايما يعني إذاعة جبل لبنان دايما بتفتح المجال لكل الرياضيين، ومنأكد مجددا أنه نحن بكل الألعاب وتحديدا السيدات مندعمهم، مندعم وصول لبنان للعالمية من خلالهم. وأكيد مرحب بكل الأندية، بكل اللعبات، وبكل الأشخاص اللي بهمهم مصلحة الرياضة اللبنانية. بدي أذكر أنه نجمة نادي التعاضد بيروت ولعبة منتخب لبنان السابقة كارين ناجي عم بتخوض مع نادي التعاضد مباراة البراج مع المطيلب، وهني عندهم مباراة بكرة.
3: صحيح، المباراة الثانية بكرة. إذا التعادل ربحه خلاص بيطلعوا على الدرجة الأولى، إذا ما ربحنا بيكون عنا مباراة فاصلة الثلاثة.
2: مباراة فاصلة الثلاثة، وهون بندعي لكل محبي كرة السلة عموما وكرة السلة السيدات، إذا حابين بملعب نادي التعادل بالمزرعة
3: بيروت
2: الساعة 7:30 بالليل. وأكيد بنتمنى التوفيق والمباراة تكون حلوة من الفريقين. برنامج على أرض الملعب أكيد نهار الجمعة المقبل الساعة 4 معي أنا عبد الناصر حرب وضيف جديد. انطرونا ودايما استمعوا لكل برامج إذاعة جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: يا وحشني وانت جنبي
3: بعد غياب مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 عام بليلة استثنائية ليلة من الإحساس والذكريات للحجز ticket.co أو 70 573 500

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. البداية السياسية إذ عم بيحاول لبنان الرسمي جاهداً أنه يمدد للقوات الدولية بجنوب لبنان ويلي بتنتهي ولايتها العام الحالي. بالسياق رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عم بيثير هالملف بروما والفاتيكان يلي عم بيزورهم حالياً، كما أنه رئيس الحكومة نواف سلام أيضاً عم بيشدد على هيدا الدور بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة للمركزية. على هامش مشاركته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بأيلول المقبل بنيويورك. فاستمرار اليونيفيل يعتبر الخيار الأفضل بالنسبة للبنان، كما ذكر رئيس الجمهورية جوزيف عون مطلع الأسبوع حين استقبل وفداً نيابياً سلموا عريضة موقعة من 86 نائب عم بتطالب الأمم المتحدة بالتمديد للقوات الدولية، كما سلموا أيضاً إلى وفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان بمجلس النواب. ولكن بحسب المصادر هالمساعي ما بتنوي أنه بيروت الاستمرار فيها حتى اللحظة الأخيرة، فمن الصعب جداً أنه تتبدل الحقيقة بأنه ولاية اليونيفيل رح تنتهي إلى غير رجعة. واشنطن ترفض رفضاً مطلقاً فكرة التجديد لليونيفيل وتضع فيتو على هالمطلب، لأن القوات الأممية بنظرة لم تقم بواجباتها كما يجب منذ العام 2006. انطلاقاً من هون، لبنان الرسمي يعمل حالياً بالوقت نفسه على الخطة باء، وهي تشكيل قوة دولية مؤلفة من جيوش من مجموعة من الدول يلي أبدت رغبتها بالاستمرار والبقاء بلبنان، منا إيطاليا وفرنسا وإسبانيا. هالقوات يمكن تحل محل اليونيفيل بعد انتهاء مهامها باتفاق مباشر بين لبنان وهالدول أو عبر الأمم المتحدة. وأكدت المصادر أن هالقوة يفترض أن تكون منفصلة عن قوة الإشراف على حسن تطبيق اتفاق الإطار الجاري العمل عليه حالياً بمسعى أمريكي، إلا إذا تقاطع مسعى واشنطن مع اتصالات لبنان وتم تشكيل قوة قادرة على الإشراف والحلول مكان اليونيفيل. ولكن هالأمر مستبعد بما أن إسرائيل ترفض أي دور لفرنسا أو إسبانيا بالإشراف وبتعتبرهم غير جديرتين بالثقة. إذا نبات شبه مؤكد أن اليونيفيل لن تعود، وأن لبنان الرسمي وضعه حالياً على نار حامية لتأمين الخلف لليونيفيل، لأنه بيعتبر أنه جيشه بحاجة لسند دولي بالمرحلة المقبلة يلي رح تكون مليئة بالمهام والتحديات جنوباً، بتأكد المصادر.

صحت الجولة الثانية من مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية أن الجنوب يتجه نحو نموذج غير مسبوق تظهر فيه بوضوح معالم تغيير تدفع به أمريكا، ويجري العمل حالياً على أن تكون أدوات التنفيذ دولية ولبنانية. وأكدت المفاوضات أنه لم تعد ذات طابع سياسي وعسكري فقط، بل تحولت إلى أنونية وحدودية وأمنية، إذ لا تزال واشنطن ترفض نشر قوات أمريكية على الأرض لمواكبة الجيش اللبناني والتحقق من خلو المناطق التجريبية من عناصر حزب الله وأي قوة خارجة عن السلطة الشرعية بحسب اتفاق الإطار، وتعمل على بلورة قوة رقابية أوروبية بالتنسيق مع حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ويرجح أن تكون بإيادة إيطاليا بعد تراجع خيار القوة الدولية ذات الإيادة الفرنسية أو القوة العربية المشتركة. القوة التي يجري حالياً البحث بتشكيلها بتتولى مهام التحقق والمراقبة والانتشار بمنطقة عمليات اليونيفيل بعد انتهاء مهامها. لن تكون كما ذكر أنه هي بإيادة فرنسا وإسبانيا ولكن بإيطاليا، وتحظى بدعم أوروبي وبشراكة عربية وبتنسيق مع حلف شمال الأطلسي. أشارت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء كفير بإيادة الفرقة 91 رصدت بوقت سابق اليوم عدد من المشتبه فيهم يلي اجتازوا خط المنطقة الأمنية بمنطقة بلدة برعشيد ودخلوا إلى مبنى وشكلوا تهديد للجيش الإسرائيلي، وبعد رصد استهدف سلاح الجو بتوجيه من قوات اللواء المبنى. وذكرت عبر حسابها على أكس: لن نسمح لحزب الله بالمساس بمواطني إسرائيل أو بقواته، وسوف نواصل العمل لإزالة أي تهديدات فورية، مضيفة: سيواصل جيش الدفاع التزامه بالاتفاق بين لبنان وإسرائيل.

0: اعتبر حزب الله أن الإدارة الأمريكية خرجت اليوم عليهم وأمس عبر وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأمريكية بادعاء أن حزب الله خاضع لسيطرة فيلق القدس لتبرر من خلاله سبب إعادة إدراجه على لائحة العقوبات بقرار ليس في حقيقته سوى حلقة ضمن سياسات الإدارات الأمريكية المستمرة لاستهداف المقاومة ومجتمعها وبيئتها ومناصرية ومحاصرة والضغط عليهم سياسياً ومالياً وأمنياً بهدف حماية أمن العدو الإسرائيلي وترسيخ احتلاله لجنوب لبنان وفتح الطريق أمامه لتنفيذ مشاريعه وأطماعه التوسعية بالمنطقة بحسب بيان حزب الله. وختم البيان إن كل تلك العقوبات والتصنيفات الظالمة لن تثني المقاومة عن التمسك بخيارها وبحق لبنان واللبنانيين بالدفاع عن أرض وسيادتهم وثروات، ولن تغير من حقيقة أن المقاومة كانت وبعدها ورح تبقى جزء أصيل من تاريخ لبنان وحاضره ومستقبله. بريك أول بحلقتنا ومنتابع 5 على 5 دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان.
1: 5 على 5 على جبل لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
3: خير شو في؟ احكي لي يا ساكت عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بدعك لسانك؟
3: لكن هيدا الكره معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
6: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

كشف موقع اكسيوس انه امريكا طلبت من اسرائيل تخفيض ضرباتها على لبنان بعد قرار نزع سلاح حزب الله، كما انها تخطط لانشاء منطقه اقتصاديه باجزاء من جنوب لبنان بالقرب من الحدود الاسرائيليه. وذكر الموقع انه اداره ترامب طلبت من اسرائيل دراسه انسحاب من مواقع عسكريه وتخفيض هذه الضربات الجويه بشكل كبير لبضعه اسابيع كخطوه اولى لاظهار الرغبه بالتعاون مع الجهود اللبنانيه. وكان مجلس الوزراء قرر نزع سلاح حزب الله بعد ضغوط امريكيه رغم شكوك كثيرين من قدره الحكومه على تنفيذه. وترى واشنطن أن اتخاذ إسرائيل خطوات مقابلة ربما يمنح بيروت مساحة ومصداقية أكبر لمتابعة هالقرار بحسب أكسيوس. وذكر المصدر أن المبعوث الأمريكي توم براك يتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية حول الخطوات التي يمكن لتل أبيب اتخاذها بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله. وضمنت الخطة إنشاء منطقة باسم منطقة ترامب الاقتصادية بأجزاء من جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل بعد موافقة السعودية وقطر على الاستثمار بإعادة إعمار هالمناطق بعد انسحاب إسرائيل. وأوضح الموقع أن هالمنطقة الاقتصادية سوف تصعب على حزب الله من إعادة ترسيخ وجوده العسكري وبالتالي معالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية من دون الحاجة إلى الاحتلال. وأكد التقرير أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي والمبعوث الأمريكي شددوا على أهمية هالقضايا باجتماع بباريس. وكانت هيدي المنطقة تم الحديث عنها بالعام 2025 بعد الحديث عن انقطاع 8 كيلومترات على طول حدود البلدات الجنوبية مع إسرائيل، والأخيرة كانت عم بتقيم عشرات أبراج المراقبة ورح يكون عندها للإدارة الأمنية

0: تنتهي التنين ب 24 آب تأشيرة السفير المعين محمد رضا شيباني بعدما رفض لبنان قبول أوراق اعتماده بنهاية أدار، وهو ما من شأنه أنه يجدد الأزمة الدبلوماسية بين بيروت وطهران. وبهالإطار أكدت مصادر بوزارة الخارجية أنه سبق والوزارة أبلغت السفير غير المرغوب فيه بعدم قبول أوراق اعتماده، وأنه لا تجديد لتأشيرة الدخول لأي شخص غير مرغوب فيه. وكانت اتخذت وزارة الخارجية اللبنانية قرار رسمي بسحب اعتماد السفير محمد رضا شيباني وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه. وهالإجراء كان على خلفية اتهامات وجهتها السلطات اللبنانية للبعثة الإيرانية بتجاوز الأعراف الدبلوماسية والتدخل بالشؤون الداخلية وممارسة أدوار تنتهك السيادة الوطنية وحصرية القرار الرسمي. وكانت منحته مهلة أسبوع للمغادرة، إلا أن السلطات الإيرانية لم تتجاوب مع القرار وأبقت شيباني بالسفارة. ولا تقف حدود الأزمة الدبلوماسية بين لبنان وإيران عند حدود تجديد تأشيرة الشيباني، وإنما تصل إلى القائم بأعمال السفارة الإيرانية الذي تنتهي أيضاً تأشيرته قريباً، وهو ما من شأن إدخال العلاقات الدبلوماسية أيضاً في مزيد من التخبط. وأكدت مصادر وزارة الخارجية التأكيد أنها مصرة على علاقة دولة لدولة، والمطلوب من إيران أن تتصرف على هذا الأساس وأن تحترم سيادة لبنان، وشددت على وجوب أن تنفذ إيران قرار الدولة اللبنانية وأن تطلب من الشيباني العودة إلى بلاده بعد انتهاء تأشيرته وتعين سفيراً بديلاً عنه. بريك ونتابع 5 على 5.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111124 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

0: قصة من لبنان بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان.
1: يعد لبنان من أقدم المناطق المأهولة بالعالم، ومرت عليه عبر آلاف السنوات حضارات وشعوب عديدة بسبب موقعه الجغرافي المميز على ساحل البحر المتوسط ووجوده بين آسيا وإفريقيا وأوروبا. هالأمر يلي جعل موقع لبنان مركز للتجارة والتبادل الثقافي، ولكن جعله أيضاً مطمع للإمبراطوريات المتعاقبة. تعتبر الحضارة الفينيقية من أهم الحضارات يلي نشأت بلبنان، فازدهرت مدن مثل صور وصيدا وجبيل وبيروت، واشتهر الفينيقيون بالملاحة والتجارة وبناء السفن، كما نشروا الأبجدية الفينيقية يلي كان إلى تأثير كبير بتطور الأبجديات، وأسسوا مستعمرات تجارية بمناطق واسعة من البحر المتوسط. بعد الفينيقيين تعاقبت على المنطقة قوى وإمبراطوريات مختلفة، من الأشوريون والبابليون والفرس، ثم وصل الإسكندر الأكبر إلى المنطقة بالقرن الرابع قبل الميلاد، فأصبحت المدن الفينيقية جزءاً من المعالم، وانتشرت الثقافة واللغة اليونانية. بعد وصل الرومان، وكان لهم تأثير كبير بتاريخ لبنان، وازدهرت المدن والطرق والتجارة، وشيدت العديد من المعابد والمنشآت الضخمة، ومن أشهر ما بقي منها. وخلال هالفترة تطورت مناطق جبل لبنان وظهرت إمارات محلية، كما ازدهرت الفترة فيها معابد بعلبك يلي تعتبر من أهم الأثار الرومانية بالعالم، ثم أصبح لبنان جزء من الإمبراطورية البيزنطية، وانتشرت المسيحية بشكل واسع بالمنطقة. وبالقرن السابع الميلادي دخل لبنان ضمن الدولة الإسلامية، وتعاقبت عليه دول إسلامية مختلفة مثل الأمويين والعباسيين والمماليك. وخلال العصور الوسطى وصل الصليبيون إلى الساحل اللبناني، وأقاموا مراكز وقلاعاً بمدن مثل طرابلس وبيروت وصيدا وصور، قبل أن يتمكن المماليك من إنهاء وجودهم بالمنطقة. وببداية القرن السادس عشر دخل لبنان تحت حكم الدولة العثمانية، واستمر الحكم العثماني نحو 4 قرون. وخلال هالفترة تطورت مناطق جبل لبنان وظهرت إمارات محلية، كما ازدهرت زراعة الحرير والتجارة، وأصبح لبنان مرتبط اقتصادياً وثقافياً بالمنطقة وأوروبا. بعد الحرب العالمية الأولى انتهى الحكم العثماني، وأصبح لبنان تحت الانتداب الفرنسي. وبعام 2020 أعلن تأسيس دولة لبنان الكبير، ثم نال لبنان استقلاله عام 1943، واكتمل جلاء القوات الأجنبية عام 1946. إذن تاريخ لبنان هو تاريخ غني ومتنوع، فتعاقبت عليه حضارات وإمبراطوريات كثيرة، ولكن الفينيقيين والرومان والعرب والعثمانيين والفرنسيين تركوا أثار واضحة بثقافته ولغته وعمارته ومدنه. لذلك يمكن القول أنه لبنان

بيصادف 21 آب اليوم العالمي لريادة الأعمال، وهي مناسبة بتهدف لتسليط الضوء على أهمية أصحاب الأفكار والمشاريع ودورهم بتطوير المجتمع والاقتصاد. فريادة الأعمال ما بتعني فقط تأسيس شركة أو تحقيق أرباح، ولكن أيضاً هي امتلاك فكرة جديدة والقدرة على تحويلها إلى مشروع بيؤدي لخلق فرص عمل وبيقدم حلول لمشاكل المجتمع. ومن أبرز النماذج العالمية بهالمجال يلي ساهموا بتحويل شركة أبل وغيرها من الشركات إلى مكان أساسي، كما يمكن ذكر إيلون ماسك كنموذج لرائد أعمال خاض تجارب بمجالات التكنولوجيا والسيارات الكهربائية والفضاء. أما بلبنان ففي عنا نماذج ناجحة بمجالات مختلفة، مثل إلي صعب يلي حول موهبته بتصميم الأزياء إلى علامة لبنانية ذات حضور عالمي، وهي النماذج يلي بتأكد أنه النجاح بيبدأ بفكرة أو موهبة بسيطة وبيرجع بيتحول مع العمل والإصرار إلى مشروع مؤثر. وتكتسب ريادة الأعمال أهمية خاصة بالنسبة للشباب، لأنه المصدر أساسي للأفكار الجديدة والطموح والطاقة. وبعالم عم يتغير بسرعة، أصبحت التكنولوجيا والمنصات الرقمية بتتيح للشباب فرص أكبر لإطلاق مشاريع.

بيع والوصول إلى جمهور واسع. ولكن النجاح بريادة الأعمال منه سهل، فهو بيحتاج للتخطيط والصبر والمثابرة والاستعداد لتحمل المخاطر والتعلم من الأخطاء. وانطلاقاً من هون على الشباب يكونوا دايماً عم يتعلموا ويتدربوا ويمولوا نفسهم لحتى يكون عندهم من مشاريع وأفكار إلى واقع ملموس. وبلبنان بيملك الشباب الكثير من الطاقات والأفكار، سواء بالتكنولوجيا أو السياحة أو الزراعة أو حتى الصناعات الإبداعية، والتحدي الأساسي هو توفير البيئة يلي بتساعدهم للنمو والاستمرار. إذن اليوم العالمي لريادة الأعمال منه مجرد مناسبة للاحتفال بأصحاب المشاريع، ولكن هو تذكير بأنه فكرة صغيرة فيها يرفق الطموح والعمل والإصرار، وبتتحول إلى قصة نجاح كبيرة وبتترك أثر بالمجتمع.

0: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
1: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70 573 572.
1: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

يتجه الاتحاد الأوروبي نحو مراجعة قواعد المبيدات بأفق رفع الحظر المفروض منذ زمن طويل على رش المبيدات من الطائرات المسيرة، وهو أمر سعت له الدول الأعضاء بالتكتل لسنوات طويلة بحسب مجلة بوليتيكو. ومنذ العقد الماضي انتشرت الطائرات المسيرة الزراعية على نطاق واسع بجميع أنحاء العالم، لا تنتقل من كون أداة جديدة إلى أداة زراعية أساسية بأقل من سنوات. ورغم أن الطائرات المسيرة عالية التقنية أصبحت تخطف الأضواء من الجرارات المتطورة والمحاريث بجميع معارض الزراعة الكبيرة، إلا أن المزارعين الأوروبيين لا يمكنهم استخدامها فعلياً إلا بحالات محددة للغاية، وتسعى بروكسل إلى تغيير هالوضع. وبيخضع استخدام الطائرات المسيرة الزراعية بالاتحاد الأوروبي ليس فقط لقانون الطيران كما هو الحال مع الطائرات المسيرة الأخرى، بل أيضاً لتوجيهات عام 2009 بشأن الاستخدام المستدام للمبيدات والتي تمنع الرش الجوي. وعملياً لا يمكن للعواصم الأوروبية منح المزارعين تصاريح رش المبيدات إلا بالأماكن يلي يصعب فيها أو حتى يصبح من الخطير جداً رش مباشرة. وعلى سبيل المثال، مزارع الكروم المدرجة بالبرتغال وبساتين التفاح بجنوب تيرول بالنمسا أو الحقول المغمورة بالمياه حيث لا تستطيع الجرارات العمل، يواجه العمال الذين يحملون رشاشات محمولة على الظهر خطراً أكبر للتعرض للمبيدات. أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بارتفاع عدد الضحايا جراء الأعصار مايساك والفيضانات التي تسبب فيها بإحدى المناطق الصينية جنوب غرب الصين ببداية يوليو أي الشهر إلى ما لا ينخفض عن 159 شخصاً، فيما لا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين. وشهدت المنطقة أمطار غزيرة نادرة الحدوث امتدت على نطاق واسع ومستمر تسبب فيها الإعصار مايساك، ما أدى إلى سيول عارمة بالمدن وتضرر خزانات وتسرب المياه منها.

كشفت تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أن أوكرانيا تسعى للحصول على موافقة إيلون ماسك لاستخدام خدمة ستارلينك بطائرات مسيرة هجومية بهدف ضرب منصات إطلاق الصواريخ الباليستية داخل الأراضي الروسية، بوقت تواجه فيه كييف نقصاً حاداً بصواريخ الدفاع الجوي خصوصاً صواريخ باتريوت. وبحسب الصحيفة، طلب الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي من الرئيس الأمريكي خلال اجتماع بالبيت الأبيض التحدث مع ماسك بشأن السماح باستخدام ستارلينك بطائرات مسيرة بهدف تنفيذ ضربات على عمق يصل إلى 200 كيلومتر داخل روسيا. وتشير كييف إلى أن هالنطاق يمكن أن يتيح استهداف البنية التحتية الخاصة بإطلاق الصواريخ الباليستية إلى جانب مراكز القيادة وغيرها من المنشآت العسكرية يلي بتساعد موسكو على تنفيذ هجماتها. وكانت أوكرانيا تعتقد أن تحديد عمق الضربات ربما يشجع ماسك على الموافقة، ولكن ترامب لم يبدي دعماً واضحاً للفكرة بحسب المصدر نفسه يلي رجح أنه يرفض الملياردير الأمريكي هيدا الطلب. أعلنت منصة برايم فيديو تابعة لشركة أمازون اعتزام استثمار أكثر من ملياري دولار بأمريكا اللاتينية خلال الفترة من 2027 إلى 2030 بهدف تعزيز إنتاجات الأصلية وتوسيع عروض الرياضية بالمنطقة. وبتتزامن هالخطوة بإطار استراتيجية برايم فيديو لتعزيز حضورها بسوق المحتوى اللاتيني من خلال الاستثمار بالإنتاجات الأصلية إلى جانب الحصول على أعمال محلية مرخصة وتوسيع حقوق بث الفعاليات الرياضية. وبيشمل الاستثمار الجديد أسواق رئيسية مثل المكسيك والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا وتشيلي، مع توجه المنصة لزيادة عدد الأعمال الأصلية المحلية المنتجة بهالدول بأكثر من الضعف مقارنة بمستويات عام 2026. ومن المقرر أن تطرح برايم فيديو أكثر من 25 عملاً جديداً خلال عام 2027 وحده.

0: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8111122245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
3: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
4: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-ألف.
5: بنتابع 5 على 5 دايماً عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 معي ريكاردو شلهوب، ومنتابع أخبارنا التكنولوجية وعن الروبوتات يلي عم بتكون هي بواجهة المشهد التكنولوجي.
4: أخبار التكنولوجيا ب 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
5: ذكر تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أنه جزءاً كبيراً من الإيرادات التي تحققها شركات تصنيع الروبوتات الشبيهة بالبشر بالصين يأتي من بيع الآلات إلى مراكز تدريب مدعومة من الحكومة قبل أن تقوم هالمراكز بجمع بيانات التدريب وبيع مجدداً إلى شركات الروبوتات، بنموذج يثير تساؤلات حول حجم الطلب التجاري الحقيقي على هالصناعة، وبتراهن بكين على تحويله إلى قطاع استراتيجي عالمي. وأدى النموذج بحسب التقرير إلى تسارع ما يعرف بالصين بصناعة الذكاء الاصطناعي المتجسد، مع ارتفاع تقييمات شركات ناشئة مثل يوبيتك وسط توقعات بأن تصبح الروبوتات الشبيهة بالبشر هي الجيل المقبل من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ولكن المستثمرين بدأوا يشككون بحسب التقرير بقدرة المشتريات المدفوعة حكومياً على التحول إلى طلب تجاري مستدام، وذكر المستثمر بصندوق رأس المال أنه في توافق متزايد بين المستثمرين على أنه قطاع الروبوتات الشبيهة بالبشر يقترب من ذروة الدورة الخاصة بالضجيج، فيما يبحث بعضهم عن فرص لتخفيض استثمارات والخروج منها كلياً. وتشجع بكين الحكومات المحلية على إنشاء مراكز تدريب واسعة بتعلم فيها الروبو أداء المهام البدنية عبر التحكم عن بعد، حيث يقوم البشر بتوجيه حركاته وتوليد البيانات اللازمة لتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي. وأدى ذلك إلى موجة تأسيس شركات جديدة، إذ أنشئت نحو 370 شركة روبوتات خلال العامين الماضيين، فيما أدرجت أكثر من 50 شركة بالبورصات أو تستعد للطرح العام. ويرى محللون بالتقرير أن النموذج يخفض تكاليف إنشاء المنشآت وشراء المعدات وتوظيف فرق التدريب، ولكن بيجعل من الصعب التمييز بين الطلب المستقل والطلب يلي بتصنعه السياسات الحكومية. وتنتج المراكز الكبرى أكثر من 10 ملايين نقطة بيانات سنوياً، فيما يصل ربما سعر بيانات تدريب الروبو على رأسة مدتها 5 دقائق إلى مليون، يعني تقريباً عم نحكي بحسب الليرة والدولار الأمريكي نحو 148 ألف دولار أمريكي. وبتكشف الأرقام عن اعتماد بعض الشركات على هالمراكز بصورة لافتة بحسب التقرير، فشكلت مراكز التدريب 45% من مبيعات إحدى الشركات لروبوتاتا العام الماضي.

تدخل الروبوتات بشكل متزايد إلى قطاع الخدمات حتى أنها بدأت تطلب من الزبائن دفع بقشيش مقابل خدماتها. ففي أحد المقاهي الآلية بنيويورك وبمطعم بولاية أوريغون، وصولاً إلى أكشاك الخدمة الذاتية، أصبحت شاشات الدفع تقترح إضافة إكرامية، ما يطرح سؤالاً جديداً: إذا كان مقدم الخدمة روبوتاً، فمن يحصل فعلياً على هالأموال؟ وبأحد بارات لاس فيغاس بيبلغ سعر المشروب 17 دولاراً، ولكن الزبون بيتفاجأ بإضافة رسوم خدمة بنسبة 10%. وبتجارب أخرى بدأت آلات تحضير القهوة والبيع الذاتي تطلب كمان إكرامية. وبينما اعتاد الأمريكيون على دفع البقشيش للعاملين مقابل الخدمة الجيدة أو المساهمة بدعم أجورهم، يصبح الأمر أكثر تعقيداً عندما يكون مقدم الخدمة آلة. وبشير الخبراء إلى أن الأوانين لم تحدد بشكل واضح الجهة يلي يحق لها الحصول على بقشيش الروبوتات، ما يفتح الباب أمام الشركات للاستفادة من هالأموال.

0: أوقفت السلطات الأمريكية شاب عمره 17 سنة ووجهت له اتهامات بقتل أمه وشقيقه الأصغر بعدما كشفت التحقيقات الأولية عن سلوك إلكتروني وصفته السلطات بالخطر. من بعد ما استخدم الإنترنت وتشات جي بي تي للبحث عن أفكار نظرية وإنشاء قصص خيالية تتعلق بقتل أفراد من عائلته، ووقعت الجريمة داخل منزل العائلة بينما كان الوالد خارج المنزل. وانكشفت القصة بعدما حضر مدرس إلى المنزل ولم يتمكن من الدخول أو التواصل مع أحد، فأبلغ بي المراهق يلي حاول بدوره الاتصال بأفراد الأسرة من دون أي نتيجة قبل ما يطلب من الشرطة إجراء فحص للاطمئنان عليهم. وعند دخول المنزل عثرت الشرطة على شقيق المتهم البالغ من العمر 14 سنة بالطابق الأول، فيما عثر على والدته بالطابق السفلي، وظهرت على الضحيتين أثار إصابات واضحة، وأشار الادعاء إلى وجود دلائل على وقوع صراع عنيف داخل المنزل، فيما لا تزال التحقيقات الأولية جارية لكشف ملابسات الجريمة. توفي فرانسيس كليفورد سميث الذي وصف بأنه أقدم سجين بأمريكا عن عمر بناهز 100 سنة بعدما أمضى أكثر من 70 سنة خلف القضبان. وكان سميث قد حكم عليه بالإعدام 8 مرات وتناول بكل مرة وجبته الأخيرة قبل إرجاء تنفيذ الحكم، وأدين عام 1950 عندما كان في 25 من عمره بقتل حارس ليلي بنادي لليخوت بولاية أمريكية، لكنه ظل حتى وفاته يؤكد البراءة. وعلى مدى سنوات أثيرت شكوك متزايدة حول إدانته والأدلة يلي استند إليها الحكم بعدما تراجع عدد من الشهود عن إفاداتهم، فيما اعترف سجين آخر بارتكاب الجريمة، كما شوهد أحد الضباط الذين استوجبوه بعد توقيفه بأنه لم يكن مقتنعاً بوجوده في مسرح الجريمة. وافقت جامعة هارفارد على دفع 53 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية رفعتها عيّل أشخاص تبرعوا بجثامين لكلية الطب بعدما اتهمت الجامعة بسوء التعامل مع رفات أحبائهم. ومن المتوقع أن تنهي هذه التسوية الجماعية اللي عرضت أمام محكمة ببوسطن القضايا المرفوعة ضد كلية الطب بجامعة هارفارد على خلفية إقرار مدير المشرح السابق بالذنب بسرية أجزاء من جثامين متبرعين وبيعها بالسوق السوداء. وبتستخدم كلية الطب بهارفارد الجثامين المتبرع فيها لتدريب الطلاب ودراسة الإجراءات الطبية قبل ما تحرق الجثامين عادة وتعاد الرفات إلى عائلات أصحابها أو تدفن في مقبرة تابعة للكلية. بريك ونتابع 5 على 5.
1: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
2: عم حس اني غريبي.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
1: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: بحبك وبتعني وبهالليلة الطويلة.
1: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

كشفت نتائج استطلاع صدر بالعام 2026 عن أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل بالخارج بعد تقييم 31 دولة بحسب معايير بتشمل جودة الحياة، سهولة الاندماج، فرص العمل، الوضع المالي والسكن والخدمات الرقمية. وتصدرت بنما هذه القائمة للعام الثالث على التوالي بفضل تصدر مؤشري العمل بالخارج والوضع المالي الشخصي، إلى جانب سهولة العثور على السكن وارتفاع مستويات الرضا بين المغتربين. المكسيك حلت بالمرتبة الثانية متقدمة خصوصاً بسهولة الاندماج وتكوين صداقات محلية، فيما احتلت تايلاند المركز الثالث وسجلت أعلى مستويات السعادة بين المغتربين إلى جانب تقييمات إيجابية جداً لتكاليف المعيشة. وحلت الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الرابعة مدفوعة بقوة فرص العمل والتطور المهني وسهولة الإجراءات والخدمات الأساسية للمغتربين، فيما كانت البرازيل الخامسة للمرة الأولى مستفيدة من ارتفاع مستويات السعادة والود المحلي وسهولة الاندماج، إذ أشار مغتربون إلى أن دفء المجتمع البرازيلي كان عامل أساسي بشعور بالانتماء. أما قائمة الدول العشر الأولى فكانت على الشكل التالي: بنما، المكسيك، تايلاند، الإمارات العربية المتحدة، البرازيل، إسبانيا، سنغافورة، البرتغال، ماليزيا ولوكسمبورغ. وأكدت تجارب المغتربين بالدول الخمس الأولى أن القدرة على الاندماج وتكاليف المعيشة والاستقرار وجودة الحياة إلى جانب طبيعة العلاقات الاجتماعية أدت دور أساسي بنجاح تجربة الانتقال إلى

قبل نهاية حلقتنا بنرجع بنذكركم انه فيكم ترجعوا تابعوا على الساعة 7 المساء إعادة لحلقة محمد جابر غنية وخبرية يلي كانت بتحكي عن الطائفة الشيعية وأهمية المغنيين والفنانين يلي طوروا وأعادوا إبداع الأغنية اللبنانية منهم راغب علامة، هيفا وهبة، نصر شمس الدين وغيرهم، إضافة إلى فنانين مثل حسن كامل الصباح، شوشوري مفاقيه، لبنان بعلبكة، عبد الحليم كراكلا، علي المولى، راف العبدالله، نصر شمس الدين، ياسمين زيتون، ورفيق علي أحمد. وكان أكد جابر بحلقته بأنه لبنان صحيح أنه بلد صغير وكبير بتنوعه بكافة المجالات يلي كان أمر منه مجرد وطن للطوائف، ولكن كان وبعده رح يبقى وطن للموهبة والفن والثقافة. وبحلقته محمد جابر من غنية وخبرية ضوى على الطائفة الشيعية، هالطائفة يلي انطلق منها أنجح شخصيات بكافة المجالات مثل التمثيل والغنى والشعر والعلم والفكر والجمال، ومنهم شخصيات وصلت للعالمية ومنهم حسن كامل الصباح وغيرهم كتير. وأكد بأنه إذا بده يكفي العد ما بيخلص، ولكن الغنية وخبرية حكت عن أهم المجالات الفنية والغنائية تحديداً مش من باب التصنيف أو التقسيم، بل من باب التوثيق والاعتراف بدور فني وثقافي كان وبعده رح يبقى جزء أساسي من المشهد الموسيقي اللبناني. مثلاً نصر شمس الدين، الراحل نصر شمس الدين مغني مسرح لبناني، اسمه الحقيقي كان للفنان نصر شمس الدين هو نصر الدين مصطفى شمس الدين، ولد ببلدة جون بشوف سنة 1927 وتوفى سنة 1933.

1980، كانت بدايات حياته بمصر. رجع إلى لبنان فتعرف على الأخوين الرحباني لينطلق معهم بمسرحيات وأغانيهم بدءا من عام 1957 حتى عام 1980، وهن اللي أطلقوا عليه اسم نصر شمس الدين، وترك نحو 500 أغنية بين موال ودبكات وأغنيات عاطفية ووطنية وثنائيات.

وجولة على أبرز الميدانيات الجنوبية. غارتان إسرائيليتين استهدفتا بلدة بيود السيادة في جنوب لبنان. أيضا بحسب آخر المعلومات الخاصة بالوكالة الوطنية للإعلام، الطيران الإسرائيلي المسير لا يزال يحلق على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية وصولا إلى بيروت.

0: إذا لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من 5 على 5 دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7 معي ريكاردو شلهوب على الساعة 7 بترجعوا بتابعوا إعادة لحلقة غنية وخبرية مع محمد جابر عن الطائفة الشيعية لسيما أهم الفنانين والمغنيين. بعطيكم موعد التنين بحلقة جديدة. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من غنيه وخبريه. هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل نهار خميس على الساعه 4 على هوا جبل لبنان. لبنان هالبلد الصغير والكبير بتنوعه بكافه المجالات ما كان مجرد وطن للطوائف، بل كان وما زال وطن للموهبه والفن والثقافه. واليوم بهالحلقه من غنيه وخبريه بدي ضوي على الطائفه الشيعيه، هالطائفه اللي انطلق منها انجح الشخصيات بكافه المجالات، التمثيل، الغنى، الشعر، العلم والفكر وحتى الجمال، ومنهم شخصيات وصلت للعالميه. واذا بسمي ما بخلص، حسن كامل الصباح، شوشو، ريما فقيه، لبنان بعلبكه، عبد الحليم كراكلا، علي المولى، رهف العبدالله، نصر شمس الدين، ياسمين زيتون، رفيع علي أحمد، وإذا بكفي عن جد ما بخلص. بس بغنية وخبرية بهالحلقة بالذات بدي أكون بس بالمجال الفني والغنائي، مش من باب التصنيف أو التقسيم، بل بباب التوثيق والاعتراف بدور فني وثقافة كان ولا يزال جزء أساسي من المشهد الموسيقي اللبناني. وبدي أحكي هلأ عن راغب علامة. السوبر ستار راغب علامة ولد ببلدة الغبيرة لعائلة مسلمة شيعية مكونة من 9 أبناء، وكان ترتيبه الرابع بينهم. اشتهر حيهم ببيروت باسم العلامة، تيمناً باسم قاضي شهير كان بالحي. مثل ما بنعرف كلنا، راغب تزوج مرتين، الأولى من سيدة لبنانية فرنسية ومدام زواجه، وتزوج المرة الثانية من السيدة جيهان العلي وسنة 1996، وأنجب منها ولدين خالد ولؤي مثل ما كنا بنعرف، وما زال زواجهم مستمر. من 20 سنة تقريباً افتتح راغب مدرسة بالغبيرة سميها سان جورج، وتعرضت بكانون الأول 2024 للتخريب والحريق. بدي أحكي عن غنية يا ريت، وهي تقريبا من أوائل الأغاني اللي نزلها سنة 1986، وهي من كلمات توفيق بركات. وبدي أقول شغل إنه هي انطلقت من إذاعة جبل لبنان، وهي من ألحان راغب علامة. لحنها بوقتها راغب، قال له توفيق بركات لحنها أنت، فقد ما جرب راغب يلحن وما يطلع معه شيء حلو غفى، ولما غفى فاق وفي جملة لحنية براسه فطورها وطلعت معه يا ريت في خبيها. نسمعها بغنية وخبرية ومنكفي حلقتنا.

غنية وخبرية مكفي معكم عجبة لبنان، معي محمد جابر، وهالبرنامج اللي عم تسمعوه كل نهار خميس على الساعة 4 كنا عم نحكي عن أهم النجوم اللبنانيين من الطائفة الشيعية. بدنا نحكي هلأ عن عاصي الحلاني. عاصي الحلاني هو اسمه، كنا نعرف انه محمد الحلاني وسموه عاصي، اسمه الفني عاصي تيامنا بعاصي الرحباني وبنهر العاصي. بينتمي لعائلة من الحلانية تتكون من 13 اخت وخي. وهو متزوج مثل ما كنا بنعرف من ملكة جمال لبنان كوليت بولوس، وهو اب لثلاث اولاد، ماريتا، دانا والوليد. وامبارح تزوج دانا ومن إلا الله يهنيها. وعلى فكره هو لقبه فارس الغناء العربي، ولقبه بهذا اللقب الاعلامي اللبناني جورج ابراهيم الخوري. بدي احكي عن غنية لبناني، هالغنية اللي نزلت سنة 2006 وصارت تقريبا كلاسيك وطني لبناني، غنية وطنية كلاسيك. بوقتها كان كل اللي يسمع عاصي انه كل اللبنانيين بدهم يفلوا بدهم يهاجروا، كان شايف انه اللبنانيين فاقدين الامل. فدق لنزار فرانسيس وقال له بدي اعمل غنية، بدي كلام يكون عم بحسس اللبنانيين بلبنانيته. فتاني نهار دق له وقال له عن غنية غطي الشمس تفيج بينك. بهاللحظة طلع معه اللحن عاصر الحلاني وحكي مع توني سابا الملحن وقال له أنا نازل من دبي وبدي نفذ هالغنية. منسمع سوا لبناني ومن كفي غنية وخبرية.

عم نسمع سوا لبناني بغنية وخبرية عجبة لبنان، وبدنا نحكي هلأ عن هيفا وهبة يلي كمان هي من الطائفة الشيعية. هيفا ولدت ببلدة محرونة بقضاء صور بجنوب لبنان، وهي من بي لبنانة وأم مصرية. سنة 1991 اختيرت كانت ملكة جمال جنوب لبنان، وسنة 92 تم اختيارها كملكة جمال لبنان، بس سحب اللقب منها لأنه ما كانت مأيدة بالقوانين، فكانت متزوجة من ابن عمتها نصر فياض. بدأت حياتها كعارضة أزياء على فكرة، وشاركت كموديل بعدة فيديو كليبس وإعلانات تلفزيونية، واشتغلت كمذيعة بشبكة راديو تلفزيون العرب سنة 99. هيفا دخلت المجال الفني سنة 2001 وعملت أول ألبوم لها كان اسمه هو الزمان، ووقتها فاجأت الجمهور العربي بجرأتها وغنجة. اسم هيفا على فكرة بجمالها كان ضمن قائمة عالمية ضمت 99 من النساء المرغوبات حسب موقع askmen.com، وظهرت كمان بلايحة أجمل النساء بمجلة بيبل الأمريكية. بدي أحكي عن غنية لهيفا اسمها يا حياة قلبي. هالغنية اللي زادت من نجومية هيفا سنة 2004 هي تصورت بطرابلس على فكرة، ولحنة مقتبس من غنية يونانية لا دسفينا فاندي، اسم الغنية كان أو تريتس. مثل ما قلت الغنية تصورت فيديو كليب بطرابلس، بس تصوير الكليب كان هيك شوي في بقلبه أكشن، فتم تصويره بسوق السمك بطرابلس وقصر نسيب بيك جملات بصيدة، واستعان بوقت سليم الترك كان المخرج بقوات الدرك لمنع التجمهر والشعب والشغب أثناء التصوير. أعلنت بوقتها قوات الدرك عبر الميجافون لأهالي طرابلس والقرى المجاورة عن موقع تواجد هيفا وهبي وقت التصوير، ما أدى لنتائج عكسية من التجمهر والهتاف. منسمع يا حياة قلبي ومنكفي حلقتنا.

غنية وخبرية مكفي معكم من هيفو هبيل لنصري شمس الدين. الراحل نصري شمس الدين هو مغني ومسرح لبناني، اسمه الحقيقي هو نصر الدين مصطفى شمس الدين. ولد ببلدة جون بشوف سنة 1927، وعمل ببداية حياته بمصر، بعدين رجع على لبنان فتعرف على الأخوين الرحباني لينطلق معهم بمسرحياتهم وأغانيهم بدءا من سنة 57 حتى 1980. وعلى فكرة هن اللي أطلقوا عليه اسمه الفني نصري شمس الدين. يعد نصري شمس الدين إضافة طبعاً للراحل وديع الصافي حجري الأساس لما يسمى بالغنية الجبلية اللبنانية. ترك ما يقارب 500 غنية بين موال ودبكات وأغاني عاطفية ووطنية وثنائيات. نصري شمس الدين توفى على فكرة سنة 1983 هو وعلى المسرح بنادي الشرق بسوريا ب 18 أدار أثر نزيف دماغي. هلا حنسمع سوا يا مارق على الطواحين، هيدي الغنية من كلمات وألحان الأخوين الرحباني، وقدمت لأول مرة سنة 1964 بمسرحية البيعة على خشبة معرض دمشق الدولة. وهيدي الغنية واحدة من كلاسيكيات المسرح الرحباني، من أبرز الأعمال اللي كرست حضور نصري شمس الدين كصوت جبلي أصيل موازي لصوت فيروز بالإرث الرحباني. نسمع سوا يا مارق على الطواحين ومن كف غنية وخبرية.

0: غني وخبري بياخد بريك صغير وبيكفي حلقته.
1: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

غني وخبرية رجع من البريك وعم نحكي عن الطائفة الشعبية اللي أطلقت أكثر من 10 فنانين نجوم لبنانية بلبنان، وكنا عم نحكي عن نصري شمس الدين وبدنا نحكي هلأ عن ملحم زين.

ملحم زين ولد بسوريا على فكرة، وتحديدا بحي السيدة زينب، وتعلم بشمستار بالبقاع. هو خريج كلية الحقوق وما مارس المحاماة. سنة 2003 شارك بواحد من أهم برامج المواهب، كان وقتها اسمه سوبر ستار، ووقتها طلع من المسابقة بنصف النهائيات، ووقتها أخذ اللقب ديانا كارازون. وكنا نتذكر هيدي المظاهرة اللي صارت قدام تلفزيون مستقبل احتجاجا على عدم فوز ملحم زين. على فكرة هو حقق نجومية أكثر من ديانا، وهذا الشيء بذكرنا بأليسا لما ما أخذت الميدالية الذهبية باستوديو الفن وأخذت الميدالية الفضية، وقتها قالت لها جوانا ملاح إذا بدك بعطيك الميدالية الذهبية. قالت لها أليسا وقتها الميدالية شيء رمزي، فياما في ناس متفوقين بالمدرسة وفاشلين بالحياة. بدي أحكي هلأ عن غيبي يا شمس لرئيس الغنية اللبنانية ملحم زين. هي تراث غنائي شعبي تم تجديده سنة 2008، وتعتبر من أكثر أغاني نجاحاً. كشف زين بوقتها أنه الغنية هي جزء من إرث عائلي قديم جداً بتجاوز عمره 160 سنة تقريباً، فكان يغنيها جده قديماً بأسلوب بدوي قبل ما يعيد توزيعها لتعود للساحة الفنية. نسمع سوا غيبي يا شمس غيبي من كفي غنية وخبرية.

عم نسمع سوا غيب يا شمس غيبة لرئيس الغنية اللبنانية ملحم زين، وبدنا نحكي هلا عن أمل حجازي اللي هي كمان من الطائفة الشيعية. أمل حجازي هي نجمة من الطائفة الشيعية، وهي من قرية كفرفيلة بجنوب لبنان، وعاشت طفولة قاسية على فكرة أمل بعد ما فقدت والدها كان عمرها 10 سنين، وحتى هاجرت هي والدتها بالحرب اللبنانية لفرنسا هربا من الرصاص. أمل حجازي شاركت بكأس النجوم سنة 98، وبعد حصولها على المركز الثاني بالبرنامج صارت تبكي كتير لدرجة أنه سيمو أسمر بدل ما يواسيها قال لها شفي لك شي شغلة تانية. هيدا التصريح خلى أمل تقول أنه خلى عندها رغبة بالانتقام لأنه قال لها هيك، ولو في صاحب فضل حقيقي فهو المنتج جان صليبا. وبالفعل جان صليبا هيدا المنتج الراحل صاحب الفضل بتقديم أمل حجازي للساحة الفنية، وهيدا بالتزامن مع نشوب خلافات بينه وبين إليسا اللي كمان كانت نجمة شركته واكتشافه الأهم. وعمل أمل حجازي منافسة لإليسا وأنتج لها ألبوم اسمه آخر غرام سنة 2001. بال2010 أطلقت أمل آخر ألبوم لها كان اسمه ويلك من الله، اللي كان آخر تعاونها مع روتانا وصار فيه مشاكل بيناتهم. وبعد ما خلصت هالمشاكل بال2017 فاجأت الجمهور بمنشور اعتزالها وارتداء الحجاب. بدي أحكي كمان عن غنية هي شهيرة لأمل صدرت بتاني ألبوم اسمه زمان، وهو حقق هو اللي فعلا أطلق أمل حجازي. زمان غنية من كلمات الياس ناصر من ألحان تركية للفنان التركي اسمها بان دينيز، وكمان كان اسمها زمان مثل ما قلنا. صدرت بألبوم زمان، واللي كان في بقلبه عينك عينك هو دوت مع فضل. نسمع سوا زمان بغنية وخبرية عجبها لبنان.

عم تسمعوا زمان لأمل حجازي بغني وخبرية عجب لبنان. هالبرنامج اللي عم تسمعوا كل خميس على الساعة 4 معي محمد جابر، بدي أحكي بهالحلقة كمان عن زياد برجي. زياد ولد بمدينة بعلبك وبدأ مسيرته سنة 96 وتخرج من كلية العلوم الحديثة ببيروت عن إدارة الأعمال، وكان أول ظهور له باستوديو الفن سنة 96 على الـLBC. حصل على ميدالية البرنامج الذهبية، وكمان حصل هالمعلومة ما حدا بيعرفها أنه على دعوة من السيدة فيروز بعد ما استمعت لصوته هو عم بيغني أهواك بلا أملي. بشباط 2015 زياد تزوج من زوجته المغربية سناء فرح، وعنده منها نور ويوسف وسما، وتعرض للانتقاد لما عن تقديمه للإربان المقدس كونه بيتبع الطائفة الشيعية. برز زياد على فكرة مش بس كمغني، هو كمان شاعر وملحن، وتعامل مع كتير من الفنانين إليسا، نانسي عجرم، مايا دياب وغيرهم كتار. وبدي أحكي عن شو حلو هالغنية اللي عن جد أثبتت نجوميته، هي واحدة من أشهر وأجمل أغاني الرومانسية، حققت نجاح جماهيري كبير جدا بالعالم العربي. تم إطلاقها مع فيلم بالغلط سنة 2017، وهي من كلمات وألحان زياد. وبعد في معلومة عن هالغنية، إنه هيدي الغنية بلشت كلمتها إنه كان يغنيها لبنته، شو حلو حبيبي شو حلو، سمع على المخرج فين بالغلط وقال له بتكفيها بتكتبها كاملا. بوقتها كملها وكتبها وما حط فيها كلمات بتجرح ليخلي بنته معلقة فيه. نسمع سوا شو حلو لزياد برجي ومنكفي غنية وخبرية.

سمعنا سوا شو حلو لزياد برجي وبدي اختم حلقتي مع وائل جسار. وائل جسار هالفنان الرائع ولد بالبقاع من بضيعة اسمها بكا بقضاء شرشية. انخرط وائل بالمجال الفني بعمر 8 سنين وكان بيدرس وبيحيي سهرات وحفلات وسمحوا له أهله بهيدي الفترة أنه بوقت فراغه يعمل هيك، بس أصروا على أنه يكمل دراسته حتى شهادة ثانوية وتوقف حينه من تلقاء نفسه. درس الموسيقى عند الأستاذ جورج رفايل والأستاذ محسن معوض وتعلم عزف العود. وائل مثل ما كنا نعرف تزوج سنة 2005 من السيدة ميري مقدسي وأنجب منها ولدين مارلين ووائل جونيور، بس معكم خبر أنه زواجهم تم بصعوبة، فلأنه كان بيا منه قبلين بوائل كونه كفنان ومن غير دين، وكونه وائل هو حسب ما صرح ما كان مرتاح ماديا. وبعد سنتين كانت حتخطب ميري، فاتفق هو إياها أنه يروحوا خطيفة، وصار هيدا الشيء وبعدين تجوزوا. وبدي احكي عن غريب الناس، هيدا الهت لوائل جسار طبعا ضمن كتير هتات على الجمر ومشيت خلاص، بس غريب الناس سنة 2008 لما نزلت ضمن ألبوم توعدني ليه كان إلها امباكت هيك كتير قوي. هي من كلمات الشاعر أيمن بهجة قمر، ألحان وليد سعد وتوزيع توما، وعلى فكرة تصورت مع فادي حداد على مدار يومين. وميري زوجته هي اللي اقترحت فكرة الكليب انه يبعد شوي عن قصص الرومانسية ويحكي عن قصص انسانية، فكانت الكليب قصته عن غدر الخي لخيه. نسمع غريب الناس بغنية وخبرية عجب لبنان ومنكفي حلقتنا.

مع غريب الناس لوائل جسار بنكون وصلنا لختام حلقتنا من غنية وخبرية هالبرنامج اللي عم تسمعه كل خميس على الساعة 4 معي محمد جابر عجب لبنان. هالحلقة كانت عم نحكي عن النجوم اللي انطلقوا من طايفة الشيعية واللي تركوا بصمتهم بالمشهد الفن اللبناني، وبعد في كتار نحن قصنا على 8 أسامي، بس بعد في علاء زلزل لبنان وسمية بعلبكة، معين شريف، أيمن زبيب، نادر الأتات، أميمة الخليل، في كتير بعد أسامي، وحتى مي حريري، في بعد مهفتوني وليال عبود. فانتظرونا الحلقة الجاي نهار الخميس بذات الموعد. بدي أشكر ميكانو على الإخراج الإذاعي وإلي نوار على التصوير والإخراج. ملتقانا بجدد الأسبوع الجاي. باي باي.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111124 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.

0: مولد تاع مولد تاع
1: الهر مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
0: تاع مولد تاع مولد تاع
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
0: تاع مولد تاع مولد تاع
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو في؟ احكي لي يا ساكت. عمين عم تكذب؟
3: علي؟ عحالك؟ جاوب. فكر حالك قوي.
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لأكل هيدا الكره؟
3: انطوق اللي بدعت لسانك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

يا مصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 عام بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز تيكت دوت كو أو 70 573 500

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس ليلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلام 811-112245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

0: خير. شو في؟
1: احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطوق ليه بدعت لسانك؟
1: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

يا مصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز تيكت دوت كو أو 70 50